استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني، ومشهدنا في سورة الحجر. يقول الله تبارك وتعالى:

0: وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أيها الإخوة الكرام، الملائكة عليها السلام تطمئن سيدنا إبراهيم عليه السلام وتقول له: لا توجل. ثم يظهر له أنهم ملائكة من خلال قولهم: إنا نبشرك بغلام عليم. سيدنا إبراهيم عليه السلام يتعجب من هذه البشارة، ويؤكد ذلك في قوله تبارك وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم. ولذلك استفهم هذا الاستفهام التعجبي: فبم تبشرون؟ الملائكة تؤكد هذه البشارة فتقول: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فأجابهم سيدنا إبراهيم أنه لم يقنط من رحمة الله، ولذا استخدم هنا هذا الاسم الكريم: رحمة ربه. ونجده يؤكد أن القنوط من رحمة الله ما هو إلا شأن الضالين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أيها الإخوة، على منهج القرآن في القصة القرآنية في زرع القيم والعقيدة، يكون نفي سيدنا إبراهيم لليأس عن نفسه بهذا الاستفهام الإنكاري، ثم وصف الواقع في القنوط بالضلال. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إذن لماذا وصف هذا القانط بالضال؟ يقول الإمام الرازي في تفسيره: وصف بالضلال لأمور: أحدها أن يجهل كونه تعالى قادرا عليه، وثانيها أن يجهل كونه تعالى عالما باحتياج ذلك العبد إليه، وثالثها أن يجهل كونه تعالى منزها عن البخل والحاجة والجهل. فكل هذه الأمور سبب للضلال. فلهذا المعنى قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولعل سائلا يسأل: ما القنوط؟ وهل القنوط هو اليأس المذكور في قوله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون؟ جمع من المفسرين يجعلون القنوط واليأس بمعنى واحد، ولا أريد هنا الخوض في هذه المعاني، فإن هذا البرنامج ليس لهذه الأمور والنظر فيها وعرض الأقوال فيها، وإنما نحن هنا نعتني بالدروس والعبر من المشهد. ولكن لا بأس أن نأتي لمعنى القنوط، وإلا كيف نفهم النص القرآني إذا كنا لا نفهم الكلمة القرآنية في معناها؟ هنا ورد مصطلح القنوط في هذا المشهد مرتين: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه. إذن لابد أن نقف على معنى القنوط. وأيضا لا أريد هنا أن يعني ندخل في التعريفات اللغوية والاصطلاحية ونطيل في الموضوع، وإنما نقف على المعنى الواضح الذي من خلاله نفهم معنى القنوط. وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، لأن وقتنا لهذا اليوم قد انتهى. فنلتقي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة غدا بعون الله تعالى. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.

ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا

ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلاً

كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض

أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.

وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا.

مرة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم

استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف. ربنا

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده. حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الله الفقيه.

الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الله الفقيه.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت.

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمود بن ربيع بن غضوان من صفون أولى الثاني، وأنا صفي ثاني رابع من مدرسة رؤى المستقبل، وأنا أحفظ القرآن الكريم، وأنا أسمع الأستاذ حنان جزء عام وجزء تبارك كل يوم في المدرسة، وعندما أرجع إلى البيت أقرأ القرآن الكريم في العصر والظهر، أقرأ القرآن الكريم. والآن سأتلو عليكم سورة التين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
0: العروة الوثقى،
3: العروة الوثقى.
0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
3: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. حديث هذه الحلقة عن تعليم الأبناء احترام الكبير. من القيم التي ينبغي تعليمها الأبناء قيمة الاحترام والتقدير للآخرين، وخاصة كبار السن، فاحترام الآخرين فيه أجر عظيم، والاحترام ينمي الشخصية، وبذلك يبادلونهم الاحترام والمحبة، ويكسب الأبناء مكانة خاصة في المجتمع، والآباء يفتخرون بأبنائهم ويسعدون عندما يرون أنهم يتعاملون مع الكبار باحترام. والاحترام يبعد الأبناء عن خطر العداوة والمقاطعة، وهو من حسن الخلق. صاحب الأخلاق الحسنة يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، كما ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. وصاحب الخلق الحسن له قصر في أعلى الجنة، كما ورد في الحديث. وتبنى العلاقات الإنسانية على الاحترام. حينما تضعف قوى الإنسان ويكبر، ربما يستثقله من حوله، لكن الله سبحانه وتعالى عوضه بمكانة كبيرة، وجعل إكرامه تبجيلا لله وتعظيما. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: وقولوا للناس حسنا. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. ليس منا أي ليس على هدينا وطريقتنا. اعتبر الإسلام كبير السن خير الناس، خير الناس بحسن عمله. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، من خير الناس؟ فقال: من طال عمره وحسن عمله. والكبير خير الناس، لأنه كلما طال عمره وحسن عمله يغتنم من الطاعة الموجبة للسعادة الأبدية. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد الحرام، أتى أبو بكر رضي الله عنه بأبيه يقوده، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه، ثم مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره، ثم قال: أسلم فأسلم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر كبار السن. فمع أبي قحافة قال لأبي بكر رضي الله عنهما معاتبا له أن جشم الصغير الحضور مقدرا كبر سنه: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ وخرج إلى مخرمة. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى مخرمة مقدرا كبر سنه كذلك، ومبادرا له بما جاء من أجله. ويتضمن الاحترام المعاملة بالحسنى، والكلام الطيب واللين، والتعاون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يكتمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن المهم أن نشرح لأبنائنا أهمية الاحترام وكيفية احترام الآخرين، حيث نعلمهم احترام الرأي الآخر والمذاهب والأديان. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والكلام مع العلماء وكبار السن ليس كالكلام مع غيرهم، مع لزوم وجوب احترام الجميع وتقديرهم والتأدب معهم، وأن يبتعد الإنسان عن الكلام الذي يسيء ويجرح ولا يعود بخير ويورث الوحشة في النفوس. ومن حقوق الكبير في الإسلام حسن المعاملة وحسن الخطاب بطيب الكلام وسديد المقال والتودد إليه. وفي الحديث معه من إجلال الله، فإكرام الكبير والإحسان إليه من إجلال الله عز وجل. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله أي تبجيله وتعظيمه إكرام ذي الشيبة المسلم، أي تعظيم الشيخ الكبير في الإسلام بتوقيره في المجالس والرفق به والشفقة عليه ونحو ذلك، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. ومن إجلال الكبير إحسان خطابه، فنناديه بأحب اسم وألطف خطاب وأجمل عبارة، ونعلم الأبناء حينما ينادون كبار السن ينادون يا عمي يا خالة، بدلا من قول الشايب والعجوز بل يقول يا عم. عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال: سمعت أبا أمامة بن سهل يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه، فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. قال العيني: وهذا من باب التوقير والإكرام لأنس، لأنه ليس عمه على الحقيقة، فقد كانوا ينادون من يكبرهم يا عم وليس بأعمام لهم على الحقيقة، فما أجمله من نداء وأدب. ومن حقوق الكبير في الإسلام إفشاء السلام، فعلى الوالدين تربية الأبناء على إفشاء السلام، فهو من أسباب نشر المحبة بين الناس، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. والكبير له حق التوقير والاحترام والإجلال والتقديم على غيره من الناس لشيبته في الإسلام وتقدم سنه وضعفه، ومن الاحترام أن نبدأه بالسلام إذا لقيناه احتراما وتقديرا له، ولا ننتظر منه المبادرة والمبادئة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. ومن حقوق الكبير تقديمه في كلام المجالس، وتقديمه في الطعام والشراب والدخول والخروج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. وعلى الوالدين تعليم الأبناء الإصغاء والاستماع لمن يتكلم معهم خاصة كبار السن، وعدم المقاطعة أو التملل أو التأفف من كلامهم أو الاعتراض عليه، والحديث معهم بنبرة منخفضة تدل على الاحترام. وعلينا تنبيه الأبناء تجنب السخرية من الكبار أو الكلام بصوت عال أو نبرة انفعالية مع أي شخص أكبر منهم، بل عليهم أن يتكلموا بنبرة هادئة وصوت منخفض وطريقة لطيفة احتراما لوجودهم وتأدبا معهم، والقيام بالتصرفات التي توضح احترام وجود شخص كبير في المكان، مثل نهوض الأبناء عن الكراسي عند مجيء شخص كبير، وعدم الصراخ أو الغضب أمام الكبار، والتبسم في وجوههم، واستخدام عبارات مهذبة أثناء مخاطبة الكبار، كاستخدام عبارة مثل: لو سمحت، من فضلك، بعد إذنك يا عم، شكرا لك، تقديم المساعدة لهم، كحمل الأغراض معهم، تلبية احتياجاتهم، مساعدتهم في التنظيف في الترتيب، تنفيذ طلباتهم بلطف وأدب دون اعتراض أو تجاهل. وينبغي تربية الأبناء على تجنب ذم الآخرين والشتم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. احترام حفظ للعمل الصالح. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. لم يحافظ على أعماله بسبب سوء الخلق، لكن لو كان فيه صفة الاحترام وأداء الحقوق فإنه سيحافظ على أعماله. لذلك علينا أيها الأحبة أن نربي أبناءنا على احترام الكبار، نربي أبناءنا على الخلق الحسن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تربيتهم. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يهدي أبناءنا ويوفقهم لكل خير ويبعد عنهم كل شر ويرزقهم الخصال الحميدة والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو على مسامعكم من كتاب الله الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، رقابة في كل زوايا الحياة.

0: ضوابطه، وكل سلطة هي بحاجة إلى رقابة، وكل منظومة لا يحرسها وازع داخلي تظل معرضة للانحراف. ومن هنا كانت التقوى أرقى صور الرقابة، فهي تنتقل بالإنسان من مراقبة القوانين الخارجية إلى استحضار نظر ربه الرقيب تعالى في سره وعلنه. وحينما يتقرر أن الوسائل تتبع مقاصدها، وأن الحكم على التصرف إنما يكون باعتبار آثاره ومآلاته، فإن التقوى لا ينبغي أن تحصر في عباداتنا الظاهرة، إنما هي تمتد إلى كل مجال تتعلق به المسؤولية، وتشمل البيت والسوق والمال والأعمال والعلاقات والكلمات والقرارات والمنشورات وما يكتب ويبث وما يخفى عن الأعين. والتقوى إن ترسخت تجعل غياب الرقيب الخارجي ليس بذي أثر، لأن العلة الباعثة على الاستقامة قائمة في أعماق قلب الإنسان، وهي به تؤسس لرقابة لا تتعطل في خلواته، ولا تتبدل بتبدل مناصبه، ولا تتلون بتغير مصالحه. إن استقرار هذه الرقابة في النفس تجعل الإنسان أعظم قدرة على وزن أفعاله قبل إقدامه عليها، ناظرا في عواقبها قبل سلوك سبيلها، مميزا بحسه الرقابي بين ما عليه فعله وما ينبغي عليه تركه، متجاوزا بتقواه ونزاهته الامتناع عن المحظورات إلى بناء الراسخ من الملكات التي تعزز التحكم في الاختيار واتخاذ القرار. إن المجتمعات مع حاجتها الملحة إلى إرساء الأنظمة العادلة والمواثيق المحكمة، هي بحاجة أولا إلى إنسان يحمل هذه الأنظمة والمواثيق في ضميره. فحينما تجتمع التقوى ورقابة القانون استقام ظاهره وباطنه، وتجلى الإحسان ثمرة طيبة لاستشعاره أن الله لا تخفى عليه خافية. تألق بالسعي حرا نجيبا، نزيها ويخشى الشهيد الرقيب، بسربال تقواه أن تولى تضوع منه الميادين طيبا. فهيا بنا لله ربنا، فبنوره يتبين السبيل، وهو نعم الوكيل. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
4: نتجول اليوم كما تجولنا بالأمس في حوار حول الآية المباركة التي تحمل الرقم 45 بعد 100 من آيات سورة البقرة. تلك الآية التي تتحدث عن مكابرة وعناد المبطلين الذين حسدوا المسلمين على ما آتاهم الله من فضله وغدوا يشككون ويشكون في أن هذا الدين هو الدين الحق وأنه ملة إبراهيم عليه السلام.
6: أستاذنا،
4: نعم،
6: هل لا تلوت علينا وعلى المستمعين هذه الآية مجددا؟
4: أتلوها بإذن الله تعالى إعادة وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا

0: صدق الله العظيم.
1: ماذا عندك يا داود من سؤال تبدأ به اليوم هذه الحلقة؟
2: يشغل بالي يا أستاذنا هذا السؤال.
1: هات ما شغل بالك.
2: ما المغزى من التعبير البليغ بقوله تعالى وما بعضهم بتابع قبلة بعض؟
1: المغزى من ذلك بيان اختلافهم، أي اختلاف أهل الكتابين فيما بينهم، وبيان عمق ذلك الخلاف الذي منشأه العداوة والبغضاء للحق ومتبعيه، ولم يكن منشأه ابتغاء الحقائق والكشف عنها. والخلاف إذا كان منشأه التعصب، أو منشأه التعصب إذا كان هذا هو المنشأ، منشأ الخلاف، فإنه طبعا يكون خلافا مستمرا بلا هوادة.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: لماذا أفرض الله تعالى القبلة مع أن قبلة النصارى هي ليست قبلة اليهود؟
1: جميل جدا. نعم، أوضحنا سابقا أن قبلة اليهود كانت البيت المقدس، وهو الهيكل، والمقصود من تلك القبلة الهيكل الذي بناه سليمان عليه السلام للدعاء، وربما لم يؤمروا باستقباله، ولكن أرادوا من ذلك أن يكون رمزا لوحدتهم، فاستقبلوا الهيكل الذي بناه سليمان ليستقبل به أو ليلتف الناس حوله عند الدعاء. وأما قبلة النصارى فكانت المشرق، وقد أوضحنا أسباب استقبالهم المشرق فلا داعي لإعادتها. والمقصود من إفراد القبلة هنا بيان أنهم كلهم على ضلال، وأنهم أصروا على الباطل جميعا فصاروا كتلة واحدة، ولكن القبلة في الحقيقة قبلتان مختلفتان عندهم. ولكن الله تعالى يقول وما بعضهم بتابع قبلة بعض.
2: إلى أي شيء يشير هذا التعبير يا أستاذنا؟
1: أصبح استقبال القبلتين منسوخا بما جاء في هذا الشرع الجديد، فأصبح ذلك كله شيئا واحدا منسوخا غير معمول به، وأن متبعيه بعدما ظهر هذا الشرع الجديد كلهم على ملة واحدة، إنها ملة الكفر بالله سبحانه، لأنهم لم يصروا على استقبال قبلتهم إلا بغيا وحسدا لهؤلاء المسلمين على ما جاءهم من الحق، ولم يصروا على استقبال قبلتهم إلا من أجل المعاندة والمكابرة، فصار ذلك كله ملة واحدة، وصارت القبلتان كلتاهما قبلة واحدة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك أن نبدأ بإعراب الجملة الأخيرة من هذه الآية الكريمة؟
1: وهي قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين.
2: أجل يا أستاذنا.
1: على بركة الله. ولئن اتبعت، ماذا نقول عن هذه الواو؟
0: هي عاطفة يا أستاذنا.
1: نعم، أو هي للاستئناف. ولئن اتبعت أهواءهم، واللام
2: موطئة لقسم محذوف يا أستاذنا.
1: أي والله لئن اتبعت أهواءهم، وإن
0: حرف شرط جازم يا أستاذنا،
1: والجزم هنا في الجملة التي بعدها وليس ذلك في الفعل، لأن الفعل الذي بعدها فعل ماض، والفعل الماضي مبني غير معرب. ولئن اتبعت، اتبع
2: فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا،
1: وسكن لاتصاله بتاء الفاعل. ولئن اتبعت، التاء
0: ضمير متصل مرفوع يا أستاذنا،
1: هو في محل رفع، وليست التاء هنا معربة. ولئن اتبعت فهو مبني، فالتاء ضمير متصل مبني على الفتح في موضع رفع. ولئن اتبعت أهواءهم،
2: أهواء مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذنا،
1: علامة نصبه الفتحة، والناصب له اتبع، وأهواء مضاف،
0: والهاء مضاف إليه،
1: والميم علامة للجمع. ولئن اتبعت أهواءهم، فالهاء مبني على الضم في موضع جر لأنه مضاف إليه. من بعد
2: جار ومجرور متعلق بالتبع،
1: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما، بعد مضاف،
0: وما مضاف إليه،
1: وما مضاف إليه في موضع جر ما، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما، أي من بعد الذي جاءك. جاءك
2: فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا.
1: جاء هو الفعل الماضي المبني على الفتح، وأين فاعله؟
2: وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
1: يعود إلى ما في قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك، أي من بعد الذي جاءك. والكاف
0: ضمير متصل يا أستاذنا، وهو مبني على الفتح في محل نصب مفعول به.
1: جاءك من العلم
2: جار ومجرور يا أستاذنا،
1: جار ومجرور متعلق بجاء، والجملة من الفعل والفاعل مع مفعولها وما تعلق بها لا موضع لها من الإعراب لأنها صلة الموصول. إنك إذا لمن الظالمين.
2: إن حرف مشبه بالفعل يا أستاذنا، وهو للتوكيد.
1: توكيد هو حرف توكيد ونصب، والكاف اسم إن مبني على أي شيء؟ على الفتح في موضع نصب. إذن
0: حرف جزاء يا أستاذنا.
1: نعم، صدرت به هذه الجملة، إذ هذه الجملة جواب الشرط في إن، جواب الشرط في قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم. إنك إذا لمن الظالمين، اللام
2: للتوكيد يا أستاذنا،
1: وهي في خبر إن، من الظالمين
0: جار ومجرور،
1: وهو خبر إن متعلق بمحذوف، وانتهى إعراب ما أردنا إعرابه من هذه الآية، وهي آخر جمل هذه الآية.
2: وانتهى وقتنا كذلك أيضا لهذا اليوم يا أستاذنا.
1: إذن نلتقي من الغد بإذن الله لنقف وقفات حول معاني هذه الآية وما تضمنته من لطائف بلاغية وفصاحية
2: بإذن الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: أمر
1: سلام هي حتى مطلع الفجر
0: صدق الله العظيم
2: صدق الله العظيم أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان أفلا تتفكرون لفايز بن مرهون الهادي
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأهلا وسهلا بكم أيها المستمعون الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان نحييكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بمشاعر يغمرها الإيمان والتسليم لعظمة الخالق جل جلاله نتحدث اليوم عن موضوع جديد وقد تحدثنا في حلقتنا السابقة في رحاب عضلة القلب ونظامها الكهربائي والعصبي البديع واليوم نستكمل رحلتنا في أعماق هذا الجسد البشري لنقف أمام نعمة أخرى ومخلوق عجيب هذا المخلوق يمثل أعظم شبكة مواصلات وإمداد عرفها التاريخ إنه ذلك النهر الأحمر المتدفق بالحياة الذي يحمل الغذاء والأكسجين إلى كل خلية ويطرد عنها السموم والفضلات فتعالوا معنا نبحر في هذا المحيط لنتأمل بمنطق علمي رصين وفلسفة إيمانية عميقة كيف بنيت هذه الشبكة التي تقف عقول الملحدين والمتشككين أمامها عاجزة عن التفسير المادي العبثي وتزيد القلوب المؤمنين خشوعا ويقينا
3: أفلا تتفكرون
4: إن هذا الجهاز عند الإنسان هو نظام مغلق بديع يتكون من القلب والأوعية الدموية والدم حيث يمتلك الإنسان من الدم ما يدور في جسده في مسارات محكمة ولعل أكثر الحقائق إدهاشا والتي تدعو للتأمل والذهول هي طول هذه الشبكة من الأوعية الدموية يبلغ طولها حوالي 100,000 كيلومتر إذا تم ربطها جميعا بعضها ببعض وهي مسافة تكفي للدوران حول الكرة الأرضية مرتين كاملتين أو أكثر عبر هذه المسافة الشاسعة داخل جسدك الصغير يضخ القلب كميات كبيرة من الدم يوميا لتصل إلى كل خلية من خلايا جسدك باستثناء مكان واحد فقط وهو قرنية العين إن هذه الشبكة تنقسم بهندسة إلهية إلى 3 أنواع الشرايين التي تنقل الدم المؤكسد بعيدا عن القلب وتتميز بجدران سميكة مكونة من 3 طبقات مرنة لتتحمل ضغط الضخ ثم الأوردة التي تعيد الدم المحمل بالفضلات وتحتوي على صمامات تمنع رجوع الدم إلى الخلف ضد الجاذبية وأخيرا الشعيرات الدموية التي لا يتجاوز قطرها 8 إلى 10 ميكرون حيث تسمح بمرور كريات الدم الحمراء صفا واحدا لتتم عملية تبادل الغازات والغذاء فهل يمكن لعشوائية أن تبني أنابيب طولها يمكن أن يلف على الكرة الأرضية مرتين في حيز لا يتجاوز 2 متر مرتبة بهذا النظام الذي لا يسمح بتسريب قطرة واحدة خارج مسارها إنها آية تتجلى فيها قدرة الله تعالى القائل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ولكي تستمر هذه الشبكة في عملها فقد زود الخالق عز وجل هذا النظام بنظام محكم داخل القلب فالقلب يمتلك 4 صمامات تعمل كحراس أمناء تسمح للدم بالمرور في اتجاه واحد فقط، هنا الصمام التاجي والصمام ثلاثي الشرفات والصمام الأورطي والرئوي. وعندما يتم انقباض البطينين في مرحلة الانقباض تنغلق الصمامات الداخلية لتمنع رجوع الدم، وتنفتح الصمامات الشريانية ليضخ الدم بقوة، ثم تأتي مرحلة انبساط ليرتاح القلب، فتنعكس العملية بمثالية. إن ذلك الصوت الذي تسمعه حين تضع رأسك على صدر طفلك، أو حين يستخدم الطبيب سماعته، ليس إلا صوت إغلاق هذه الصمامات الدقيقة بعد كل عملية ضخ. إن خللا بسيطا في أحد هذه الصمامات كالتضيق أو الارتجاع أو التكلس يؤدي إلى أمراض قد تكون مميتة. فأي مهندس وضع هذه الأبواب التي تفتح وتغلق آلاف المرات في اليوم دون أن تتعطل أو تحتاج إلى صيانة بشرية؟ إنه تدبير الحكيم الخبير ليحافظ على حياة الإنسان والحيوان على حد سواء.
3: أفلا تتفكرون؟
4: ونمضي في تفكرنا لنصل إلى لفتة ربانية مبهرة. إذا كان القلب هو الذي يمد كافة أعضاء الجسد بالدم المحمل بالغذاء والأكسجين عبر جهاز الدوران، فمن الذي يمد القلب نفسه بالغذاء؟ إنها الشرايين التاجية، وهي شرايين تتفرع مباشرة من الشريان الأورطي لتحيط بعضلة القلب كالتاج. ومن أعظم المعجزات الفسيولوجية في دورة القلب أن كافة أعضاء الجسد تتلقى الدم أثناء انقباض القلب باستثناء القلب نفسه، فالشرايين التاجية تمتلئ بالدم لتغذي القلب أثناء انبساطه، أي في فترة راحته التي لا تتجاوز أجزاء من الثانية، لأن انقباض العضلة القلبية يعصر هذه الشرايين فلا يمر الدم فيها إلا عند ارتخائها. هنا نتوقف عند أحد هذه التفرعات الدقيقة المعروفة باسم الشريان الأمامي النازل LAD، والذي يطلق عليه طبيا اسم صانع الأرامل، لأنه يغذي ثلثي القلب بما فيها البطين الأيسر المسؤول عن ضخ الدم للجسم كله. وأي جلطة صغيرة أو انسداد بسيط جدا بسبب تراكم الدهون فيه قد تؤدي للوفاة المفاجئة. سبحان الله، هذا الإنسان المتكبر الذي يطغى في الأرض حياته كلها معلقة بشريان دقيق، إذا انسد تهاوى الجسد الجبار صريعا. ألا يدعو هذا لتواضع الإنسان أمام ربه؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ أيها الأحبة، ونحن نتأمل هذه الأنهار الجارية في صدورنا وأطرافنا، لا يسعنا أمام هذا التعقيد والانتظام إلا أن نعترف بكمال الصانع. نسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم صحتنا وإيماننا، وأن يجعلنا ممن يتفكرون في خلق السماوات والأرض وخلق أنفسهم ليصلوا إلى الحق. وإلى لقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
5: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 33 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وكنا نذكر في ختام لقائنا الماضي كلاماً حول كلمة فاحشة واستعمالاتها، إذ إنها استعملت في القرآن الكريم استعمالات متنوعة، وذكرنا كلام صاحب العين وهو كلام يضبط هذه المسألة، فكل شيء يخالف الحق يسمى فاحشة. وقد تقدم أن الحق نقيض الباطل، أو أن الحق ضد الباطل، فهما شيئان لا ثالث لهما، فإما أن يكون الأمر حقا وإما أن يكون باطلا. وقد تقدم ذكر كلام في الحق أيضا، ونقلنا كلام صاحب العين وصاحب الجمهرة وصاحب الإبانة. وبقي أن نذكر في كلمة فاحشة كلام صاحب الإبانة، وكلامه غالبا لا يخرج عن الكلام الذي تقدم ذكره عن صاحب العين وصاحب الجمهرة، والمشرب واحد، فإن المشرب كلام صاحب العين. فقد جاء عند ذكره هذه الكلمة: والعرب تقول الفاحشة كاسمها، والعرب تقول الفاحشة كاسمها، والمعنى أنها شيء تستقبح. والعرب تقول الفاحشة كاسمها، وكل مستقبح من قول أو فعل فحشاء. وقبل ذلك قال: وقولهم رجل فاحش وفحاش، أي فاعل وفعال للفحش. وأفحش الرجل، أي قال قولا فاحشا. وقد فحش علينا، فقد ذكر هذا الفعل ثلاثيا ورباعيا، وتقدم أن صاحب الجمهرة ذكر لغتين، ذكر الثلاثي وذكر الرباعي، وذكر أن أعلى اللغتين وأفصحهما أفحش، أي الرباعي. وقد تقدم أن صاحب العين ما ذكر إلا الرباعي. وكل شيء تجاوز قدره فهو فاحش. والفحشاء اسم للفاحشة، أول فحشاء اسم الفاحشة، والعرب تقول الفاحشة كاسمها، وكل مستقبح من قول أو فعل فحشاء. فهذا الكلام الذي أردنا ذكره حول هذه الكلمة التي ضبطها الخليل بأن الفاحشة ما يكون على خلاف الحق، أو كما قال صاحب الإبانة: وكل شيء تجاوز قدره فهو فاحش، أي تعدى فيه الإنسان الحدود. وقد قال: وكل مستقبح من قول أو فعل فحشاء، ولذلك استعملت في القرآن الكريم على معاني متنوعة، فأطلقت على الزنا، وأطلقت على عمل قوم لوط، وأطلقت على مطلق الخلاف للحق، كما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فهذه نكرة في سياق النفي الحكمي، وقد تقرر أن النكرة في سياق النفي سواء كان النفي لفظيا أو حكميا تفيد العموم، واستعملت في القرآن الكريم دالة على خروج المرأة من غير إذن زوجها الذي طلقها، على ما جاء في كتاب العين. ففي القرآن الكريم في سورة الطلاق: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. وقد نص صاحب العين ومن بعده المفسرون على أن المراد بالفاحشة في هذا الموضع خروج المرأة من غير إذن زوجها الذي طلقها. ونعود إلى قول الحق تبارك وتعالى في الآية التي بين أيدينا: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. جملة يجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة شرطية، ويجوز أن تكون جملة غير شرطية. فمن من المحتمل أن تكون شرطية، ومن المحتمل أن تكون موصولة. فعلى الأول يكون المعنى أي شخص أو أي إنسان قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وعلى الثاني يكون المعنى والذي قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ونعرب ابتداء هذا الأسلوب على أنه أسلوب شرط، وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. أداة الشرط من، فعل الشرط قتل، جواب الشرط فقد جعلنا لوليه سلطانا. هذا من حيث العموم. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. وجملة فعل الشرط قتل مظلوما، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين. قتل فعل ماض مبني على الفتح، وهو مبني لما لم يسم فاعله، أو مبني للمفعول، وهو الذي يعبر عنه في الدرس النحوي الحديث بالمبني للمجهول، فيأخذ نائب فاعل، ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الشرط من. مظلوما حال منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وصاحب الحال هو نائب الفاعل للفعل قتل. والجملة قتل مظلوما في محل جزم بمن، فإن من أدوات الشرط الجوازم. وجواب الشرط فقد جعلنا لوليه سلطانا، وقد وقع جواب الشرط مصدرا بالفاء، لأن الجواب صدر بقد، وإذا صدر الجواب بقد لزم اقترانه بالفاء أو بالرابط عند الجمهور. والفاء حرف رابط لجواب الشرط مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وكل جملة وقعت جوابا للشرط لا تصلح أن تقع في موضع جملة فعل الشرط، فهي جملة يلزم أن تقترن بالرابط عند من يقول بلزوم الاقتران بالرابط، وهو رأي منسوب إلى الجمهور. قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. جعلنا لوليه سلطانا. جعلنا فعل ماض مبني على السكون، لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين نون جميع الإناث ونون جميع الذكور، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والفعل جعل يجوز أن يكون بمعنى صير، وتقدير الكلام على جهة التقريب للمعنى فقد صيرنا لوليه سلطانا، وعلى هذا يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر، أو أصلهما المبتدأ والخبر، فهو من أخوات ظن. لوليه جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، ولي اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، والجار والمجرور لوليه في محل نصب مفعول به ثان للفعل جعل. وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، فإن المفعول به الثاني لظن وأخواتها من حيث الأصل خبر، ولذلك تنسحب عليه أحكام الخبر سواء كان خبرا حالا أو كان خبرا أصلا، أي كان خبرا من حيث الأصل إلا أنه نسخه شيء من النواسخ، ولذلك يتعلق حرف الجر وهو اللام بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا لوليه أو يكون لوليه. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر سواء كان ذلك الخبر خبرا حالا أو أصلا. سلطانا مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة الفعلية فقد جعلنا لوليه سلطانا في محل جزم، لأن جملة جواب الشرط تحقق فيها الشرطان اللذان تكون بهما جملة جواب الشرط في محل جزم، فأداة الشرط جازمة وجواب الشرط مقترن بالرابط وهو الفاء، ولذلك فهذه الجملة وهي جملة جواب الشرط في هذا الموضع لها محل من الإعراب ومحلها الجزم. وقد تقدم أن من وهو اسم الشرط مبتدأ، والمبتدأ لا بد له من خبر، وسنذكر خبر المبتدأ وهو اسم الشرط من في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزقار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه

يعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار

يعلمون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر

قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد

إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون

بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير.

ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير

فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.

السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق

عتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب

بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب

ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي

تصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه

وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون.

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين.

فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين.

مثلكم يأكل مما تأكلون يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم

فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون.

عليم. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن

يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم.

فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسب

حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون

أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع

بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا إلى كتاب الله بعدما قرأ على مسامعكم الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بنشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. سلطنة عمان تشارك في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق اليوم في نيويورك. مقتل 5 أشخاص في هجمات روسية على أوكرانيا. عشرات القتلى والمصابين في غارة جوية باكستانية على إقليم كونار شرق أفغانستان. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. تشارك سلطنة عمان في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك التي ستنطلق اليوم وتستمر حتى 28 من سبتمبر الجاري بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء. وتبحث أعمال الدورة عددا من القضايا الدولية في مقدمتها تعزيز السلام والأمن ودعم التنمية المستدامة والاقتصاد والطاقة والمناخ ومواجهة التحديات العالمية. وتؤكد سلطنة عمان خلال مشاركتها على أهمية الحوار والتعاون الدولي ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية، إلى جانب بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك مع الدول والمنظمات الدولية. يترأس وفد سلطنة عمان في أعمال الدورة معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية. شاركت سلطنة عمان في الاجتماعين الوزاريين المشتركين بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكل من الجمهورية الفرنسية والاتحاد السويسري، اللذين عقدا في نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ناقش الاجتماعان علاقات التعاون والشراكة بين دول مجلس التعاون والجمهورية الفرنسية والاتحاد السويسري وسبل تعزيزها وتوسيع أفاقها في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تناول الاجتماعان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. مثل وفد سلطنة عمان في الاجتماعين سعادة السفير الشيخ محمد بن عبد الله القتبي رئيس دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية. شاركت سلطنة عمان ممثلة بالوفد الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك في ندوة التحديات المرتبطة بالجماعات المسلحة من غير الدول التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي دول مجلس التعاون والأمم المتحدة. ناقشت الندوة التحديات التي تفرضها الجماعات المسلحة من غير الدول وانعكاساتها على سيادة الدول وأمنها واستقرارها وسبل تعزيز دور مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون وتطوير آليات التعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي. وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى نيويورك على رأس وفد بلاده الدبلوماسي المشارك في اجتماعات الجمعية العامة.

في جنوب لبنان. وأوضحت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي استهدف بلدة الخيام بأربع قذائف مدفعية، كما تعرضت بلدة يحمر الشقيف لقصف مدفعي مركز. كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير ضخمة وقصفا مدفعيا في عدة بلدات بالجنوب اللبناني. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة عن تسجيل عودة أكثر من 5 ملايين نازح سوداني إلى مناطقهم الأصيلة بعد أن كانوا قد فارقوها بسبب ظروف الحرب. وأفادت المنظمة بأن العائدين يتوزعون على 77 محلية في 9 ولايات، وأن الأطفال دون سن 18 عاما يشكلون 55% من إجمالي العائدين. ومنذ منتصف أبريل 2023 يشهد السودان نزاعا مسلحا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح ملايين الأشخاص داخل السودان وخارجها وفق تقديرات منظمات دولية. قال مسؤولون أوكرانيون إن 5 أشخاص على الأقل قتلوا بعدما واصلت القوات الروسية هجماتها على مناطق أوكرانية مختلفة على طول خط الجبهة البالغ طوله 1200 كيلومتر. وذكر مسؤولون في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا أن هجوما بطائرات مسيرة استهدف بلدة لوزوفا، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. قتل نحو 30 شخصا وأصيب آخرون في غارة جوية باكستانية على إقليم كونار شرق أفغانستان. يأتي ذلك بعد 2 يوم من هجوم على منشأة للشرطة في شمال غرب باكستان، وهو الأمر الذي يهدد بإشعال فتيل القتال من جديد بين الجارتين اللتين خاضتا في فبراير الماضي أسوأ صراع بينهما منذ سنوات. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قادة العالم إلى زيادة الاستثمار في السلام، محذرا من تصاعد النزاعات وتفاقم الانقسامات في مختلف أنحاء العالم. وأكد غوتيريش بمناسبة اليوم الدولي للسلام الذي يحتفل به هذا العام تحت شعار استثمروا في السلام من أجل الجميع في كل مكان وكل يوم، أكد أن المجتمعات تواجه تحديات متزايدة، مشددا على أهمية الحوار والدبلوماسية والتعاون الدولي والاستثمار في التنمية المستدامة وحقوق الإنسان والتعليم. وأشاد غوتيريش بجهود المتطوعين والمدافعين عن السلام وفعاليات المجتمع المدني وقوات حفظ السلام الذين يعملون يوميا على التقريب بين المجتمعات وتعزيز المصالحة. في اليابان تسبب الإعصار دوجوان في إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية بعد هطول أمطار غزيرة على عاصمة طوكيو، كما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 4000 منزل في مقاطعة شيبا. يأتي ذلك وسط تحذيرات من احتمال حدوث انزلاقات وانهيارات أرضية. وفي إندونيسيا تكافح السلطات لاحتواء حرائق الغابات التي تلتهم مساحات واسعة منذ أشهر وسط امتداد الدخان وتلوث الهواء الناجم عنها إلى ماليزيا وسنغافورة المجاورتين. وتشهد إندونيسيا أسوأ حرائق للغابات منذ 11 عاما تتركز بشكل خاص في سومطرة وبورنيو. شاركت سلطنة عمان عبر الاتصال المرئي في الاجتماع التحضيري 6 للجنة وكلاء الاستثمار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك تحضيرا لاجتماعات اللجان الوزارية لوزراء التجارة والصناعة والاستثمار بدول المجلس المقرر عقدها في مملكة البحرين. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المرتبطة بتطوير وتعزيز التكامل الاستثماري الخليجي بما يسهم في جذب الاستثمارات النوعية واستقطاب رؤوس الأموال من مختلف الأسواق العالمية ويرفع تنافسية اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. وقعت شركة تنمية نفط عمان مع شركة ويذرفورد عقدا متكاملا لخدمات الحفر لمدة 3 أعوام، يشمل حفر 274 بئرا في مرمون ومنطقة صقر الكبرى بولاية شليم وجزر الحلانيات في خطوة تدعم خطط زيادة الإنتاج وتعزيز كفاءة العمليات. ومن المتوقع أن يحقق نموذج التعاقد خفضا في التكاليف يقدر بنحو 20% مقارنة بنماذج التسعير التقليدية، فضلا عن تعزيز القدرة على ضبط التكاليف.

أقيمت بولاية صلالة أعمال حلقة العمل التوعوية حول الخدمات الحكومية المشتركة والتكامل الإلكتروني التي نظمتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمشاركة 150 موظفا من الجهات الحكومية بهدف تعزيز الوعي بهذه الخدمات ودورها في دعم التحول الرقمي، إلى جانب دعم تبادل البيانات بين مختلف الجهات بصورة آمنة وموثوقة. وأوضحت الحلقة أن المنصة الوطنية للتكامل الحكومي تربط حاليا 81 جهة، ويجري تبادل أكثر من 1.5 مليون من البيانات يوميا عبر المنصة. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. ناقش المجلس البلدي بمحافظة شمال الشرقية خلال اجتماعه التحديات والاحتياجات المرتبطة في المنطقة السياحية برمال الشرقية، واستخدام مخطط استثماري لمشاريع الأمن الغذائي والمشاريع الحيوانية في ولاية سناو. كما بحث المجلس عددا من التحديات المتعلقة بطريق مصرون الرابط بين ولايتي إبرة والمضيبي، والاحتياجات التطويرية والخدمية المرتبطة به. عقد بولاية صحار لقاء ناقش الفرص والتحديات المرتبطة بتطوير القطاع السياحي في محافظة شمال الباطنة. وركز اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة على تسهيل إجراءات التراخيص والخدمات الحكومية وتعزيز تنظيم الأنشطة السياحية وحماية المنشآت المرخصة من المنافسة غير النظامية، إضافة إلى سبل تطوير المنتج السياحي واستثمار المواقع الطبيعية والتاريخية. وتطرق اللقاء كذلك إلى تحديات الموارد البشرية والتعمين ومكاتب السفر والسياحة. بحثت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة آليات تطوير الموردين المحليين ورفع جاهزيتهم للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتعاقدية المتاحة لدى الشركات الكبرى العاملة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. جاء ذلك خلال اجتماع تعريفي بدور وعمل مركز أعمال تطوير الموردين في ولاية الدقم، بما يعزز التكامل بين مختلف المؤسسات والشركات. عقد بولاية خصب لقاء تعريفي مشترك بين محافظة مسندم والمؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ريكان، بهدف تعزيز التعاون المشترك لدعم المبادرات والمشروعات التنموية ذات الأثر المجتمعي المستدام. واستعرض اللقاء دور المؤسسة في توحيد وإدارة جهود المسؤولية الاجتماعية ومنهجية عملها في تقييم واختيار المشروعات. نجح فريق طبي متخصص في مستشفى جامعة السلطان قابوس بالمدينة الطبية الجامعية في علاج حالة نادرة من تشوه مادلونغ في الرسغ باستخدام تقنيات متقدمة في التخطيط الجراحي والطباعة ثلاثية الأبعاد، في إجراء يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. ويؤثر هذا التشوه في نمو عظام الرسغ وشكله ووظيفته، مما يتطلب تخطيطا جراحيا دقيقا. وقد تمكن المريض من مغادرة المستشفى في اليوم نفسه بعد الجراحة. أعلنت هيئة البحث العلمي والابتكار فتح باب التقدم للمشاركة في الاجتماع السنوي 76 لمنظمة لينداو العالمية للحائزين على جائزة نوبل في مجال علم وظائف الأعضاء والطب، المقرر عقده في شهر يونيو من العام المقبل. وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام الباحثين والطلبة العمانيين المجيدين لاغتنام هذه الفرصة العلمية، بما يسهم في بناء قدراتهم وتوسيع آفاق التعاون الدولي. بهذا مستمعينا تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين. سلطنة عمان تشارك في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق اليوم في نيويورك وتبحث تعزيز التعاون الدولي وقضايا السلام والتنمية المستدامة. مقتل 5 أشخاص في هجمات روسية على أوكرانيا، وعشرات القتلى والمصابين في غارة جوية باكستانية على إقليم كونار شرق أفغانستان. أعد لكم هذه النشرة سامي بن رجب السلومي، نفذها على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في قراءة بدر بن خميس الظفري. شكرا لكم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد

أن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن. حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ جابر بن محمد البلوشي ما تيسر من القرآن الكريم.

0: أرى.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لتمسح
3: بالحنين جبيني. أين وقفنا؟ وقفنا عند قول الناظم والخلف في النقض
4: إذا تكلم
3: بينهما والحق وقول قدما. قالوا فلا نقض عليه النقض وهم بالاتباع أولى وأحق. السؤال في الماضي، في دروس الماضي، هناك ناظر لك أسباب تبيح الجنب بين الصلاتين ولو كان في الوطن، تبيح الجنب بين الصلاتين ولو كان في الوطن.
0: تنفيذ خالد بن سيف الريامي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم.
1: آمين.
0: حضرتم؟
2: نعم.
0: اسمكم؟
3: معاذ بن سعيد بن حميد الطوياني.
4: يعقوب بن يوسف بن سهل الوضاحي.
5: ناصر بن سعيد بن محمد الرحبي.
6: زكري بن يوسف بن سليمان التندميري.
7: سلطان بن ناصر بن محسن المعمري.
8: جابر بن أحمد
9: بن جابر. أحمد بن سيف بن حمود المقيمي.
10: سهل بن حزام بن أحمد المنجي.
11: محمد بن أمين التيهندي.
12: حواري بن محمد بن سالم الحارث.
0: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أبواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسرا إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. فالقصر ركعتان في السواي في الظهر والعصر وفي العشاء، والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. والجمع ضم هذه للأخرى من الصلاتين عشاء أو ظهرا، إن شاء أن يقدم العشاء أو أخر المغرب مهما شاء، والظهر والعصر كذلك أيضا قدما أو أخرا الفرض، وقدما لا غير يوم عرفة وآخرا ذلك بالمزدلفة. والجمع جائز لأجل المطر لكن بلا قصر كما في السفر، كذلك إن كان سحاب سترى معرفة الأوقات عمن نظرا، مستحابة إذا لم ينقطع عنها ومبطون وبول مندفع، كذلك الرعاف مهما اتصلا والريح إن من دبر تسلسلا، كذاك من كان بأنواع المرض ملتبسا يتعبه إذا نهر، وليس في الصلاة بالتكبير جمعا له إذ ليس بالعسير، إلا إذا كان مريضا في سفر فيجمع فيه لعلة السفر. والخلف في النقو إذا تكلم بينهما والحق قول القدماء، قالوا فلا نقض عليه إن نطق وهم بالاتباع أولى وأحق، قد علموا السنة والكتابة وجمعوا الفنون والأبواب. والوتر جائز بأن تقدمه مع العشاء في المغرب المقدمة، يجمعن ويصلى واحدة وإن يؤخر فثلاثا زائدة. وقال بعض كله سواه، وذاك في الأسفار لا سواه، وما لذا التفصيل من دليل وليس للآراء من سبيل. وتفردن إن تشاء أو تجمع، فالجمع والإفراد كل يسع، والفضل للمقيم في الإفراد، والجمع للمجد في الترداد. وفيه قول لا يجوز يجمعا من في بلاد قد قام وقطن، وكان في صدر الزمان أفردوا وتركوا الجمع الذي اعتمدوا. فحظ بعض العلماء الفضلاء على الذي أهمل كي لا يهملا، فاندفع الناس إلى جمعهما ونسي الإفراد حتى علما. فها أنا أقول إن الأفضل إحياء ما عن النبي نقلا صلى الله عليه وسلم. فالجمع والإفراد كل يعمل أجمل
13: في حده وذاك هو الأفضل.
0: في حده وذاك هو الأفضل. الجمع والإفراد كل يعمل في حده وذاك هو الأفضل. نزل الحديث حول هذا الفصل، وهو الفصل الأول من فصول الباب السادس عشر، باب السادس عشر في صلاة السفر. وعرفتم أن فيه أربعة فصول، ولا أربعة فصول؟
13: أربعة.
0: أن فيه
13: أربعة
0: فصول. الفصل الأول الجمع والإفراد. الفصل الثاني
13: في حد السفر.
0: الفصل الثالث
13: الأوطان.
0: الأوطان نعم. الفصل الرابع
13: حكم القصص.
0: حكم القصص. شرعنا في هذا الفصل، زين، وهو فصل الجمع والإفراد. أين وقفنا؟ وقفنا عند قول الناظم وادخله في النقض
2: إذا تكلم
0: بينهما والحق وقول القدماء. قالوا فلا نقض عليه النقض وهم بالاتباع أولى وأحق. السؤال في الماضي، في دروس الماضي، هناك الناظم لك أسباب تبيح الجمع بين الصلاتين ولو كان في الوطن، تبيح الجمع بين الصلاتين ولو كان في الوطن. من منكم يذكر تلك الأبيات؟
2: نعم شيخ. نعم شيخ.
14: نعم شيخ.
2: نعم. والجمع جائز لأجل المطر لكن بلا قصر كما في السفر. كذاك إن كان سحاب سترا معرفة الأوقات عمن نظرا. ومستحاضة إذا لم ينقطع عنها ومبطون وبول مندفع. كذلك الرعاف مهما اتصلا والريح إن من دبر تسلسلا. كذاك من كان بأنواع المرض ملتبسا يتعبه إذا نهض. وليس في الصلاة بالتكبير جمع له إذ ليس بالعسير.
0: إلا
2: إذا كان مريضا في سفر فيجمعا فيه لعلة السفر.
0: حواري ما معنى قول ناظم لكن بلا قصر والجمع جائز لأجل المطر لكن بلا قصر كما في السفر؟
12: أي أن يصلي كل صلاة تماما فلا يقصر الرباعية.
0: من هؤلاء مذكورون الذين يبيح لهم الجمع في الحضر يصلون صلاة الرباعية ركعتين ولا أربع ركعات؟
12: أربع ركعات
0: لكن بلا قصر كما في السفر. المسافر يقصر الصلاة ما في ذلك؟
12: نعم.
0: لكن مقيم يصلي أربع ركعات أفراد أو جمع، أليس كذلك؟
12: لا.
0: ما يتوهم واحد أنه حيث ما يباح الجمع يباح القصر. لا، القصر السفر كما عرفت واجب ما متعلق بالجمع، أليس كذلك؟
2: بلى.
0: وكذا صلى جمعا أو إفرادا. وهذا على كل حال يعني وضعية الحضر أربع ركعات، صلى جمعا لسبب الأسباب أو أفراد كل صلاة في وقتها، أليس كذلك؟
2: بلى.
0: تماما لا قصر. زين، شو معنى قول الناظم الرحبي وليس في الصلاة بالتكبير جمعا له إذا ليس بالعسير؟
5: أي إذا كان المريض لا يستطيع أن يصلي إلا بأن يأتي بالتكبيرات وهي خمس تكبيرات، ليس له أن يجمع الصلاتين مع بعض.
0: هذا إذا كان في الحق.
5: نعم.
0: في السفر
5: إذا كان في السفر له أن يجمع لعلة السفر وليس لعلة.
0: وليس في الصلاة بالتكبير جمعا له والسلطان.
2: نعم.
0: جمعا له ضمير يعود له
2: التكبير.
0: نعم. وليس في الصلاة بالتكبير جمعا له لأي شيء ليس بالعشية.
2: نعم.
0: ما نشأ مشقة يكمل كل صلاة خمسة كبيرة في وقتها ما كذا؟
2: نعم.
0: نعم. إذا كان المريض في السفر قال له الجمع، إذا أدى الحاجة التكبير يجمع بين التكبير طريبة الظهر وطريبة العصر في وقت واحد لأي شيء.
2: نعم.
0: طيب نواصل الحديث حتى نكمل الفصل في هذا في الحلقة إن شاء الله. قال وخطف النقض إذا تكلم بينهما والحق قول القدماء. قالوا فلا نقض عليه النطق وهم بالاتباع أولى وأحق. قال علم السنة والكتابة وجمع الفنون والأفعال. مثل واضح إذا كان ركب أن هناك بعض أحكام تتعلق بإيش؟ بالجمع. ركب منها النية لا بد من النية مثلا.
2: إذا
0: كان معكم أيضا من أحكام الجمع إذا فسدت إحدى الصلاتين هل يعيد الصلاتين معا ولا يعيد الصلاة فاسدة؟ أو المدخول
9: نعم
12: نعم
0: نعم.
9: إذا فسدت الصلاة الأولى يعيدهما معا.
0: نعم.
9: أما إذا فسدت الثانية يعيد فقط الثانية.
0: ثاني. أحسنت شكرا. حي ذي هنا هنا قال عرفت أن إذا صلى إذا سلم من الظهر قامت معه ما يجلس مثلا يعمل شيء بين الصلاتين أو يتكلم بشيء بين الصلاتين. لا، إذا سلم من الظهر قام إلى العصر بإقامة وتوجيه وإحرام. وإذا سلم من المغرب قام إلى فريضة العشاء الآخر بإقامة بدعه والإحرام، وإذا سلم من فريضة العشاء الآخر قام إلى الوتر بتوجيه صحيح. ما يتكلم بين بين بين بين بين الصلاتين إلا إذا كان مثلا إصلاح الصلاة، مثلا يقول للمقيم أقم، يريدون يصلوا العصر جماعة ولم يقم أحد، فبعد أقم الصلاة هذا من إصلاح الصلاة هذا، أليس كذلك؟
14: لا.
0: طيب ليس له يتكلم، لكن إذا تكلم يتكلم بين الصلاتين فما حكم الجمع؟ وقلبه في النقض ذكر خلافه، هل ينتقض جمعه أم لا؟ كيف ينتقض جمعه؟ يقال بالنقض يقول إذا كان في وقت الأولى، إذا كان في وقت الأولى
7: أن يؤخر الثاني إلى وقتها، أن يؤخر الثاني
0: إلى وقتها، عاد ما يجمع. وإذا كان في وقت الثانية بل عليه أن يعيد الصلاتين الأولى والثانية مع بعض، لأنه فسد الجمع. لكن قول الثاني لا، علم النقض. قال الشيخ وهذا الذي أيده الإمام المهدي رحمه الله عليه، فهو قول السلف، لما ما يدخل جمعهم بالكلام. والحق قول القدماء، قول القدماء التشديد عند الخلف، التوسيع والترخيص عند السلف. والحق قول القدماء، قالوا فلا نقض عليه إن نطق، وهم بالاتباع أولى وأحق، وهم بالاتباع أولى وأحق. لماذا؟ قال علموا السنة والكتابة وجمعوا الفنون والأبلاغ. الشيخ يؤيد قول هذا، لكن هو لا ينبغي له أن يتكلم. قال الشيخ الصائغي في هذه المسألة، قلت له في رجل يتكلم بين صلاتين كلاما مهما، فقال لا باس عليه موسى، هو الصحيح يا سليل عيسى. قلت له في رجل تكلم بين الصلاتين كلاما مهما، فقال لا باس عليه موسى، هو الصحيح يا سليل عيسى. طيب قال أبيان له الخلف في النقض يتكلم، حفظت أبيان؟
7: نعم.
0: الخلف نعم.
7: والخلف في النقض إذا تكلم بينهما، والحق قول القدماء، قالوا فلا نقض عليه إن نطق، وهم بالاتباع أولى وأحق، قد علموا السنة والكتابة وجمعوا الفنون والأبواب.
0: وخلق في النقض إذا تكلم بينهما، والحق قول القدماء. كيف يفعل قوله؟
14: نعم
0: بسرعة. نعم.
14: نعم خبر.
0: نعم.
14: خبر. خبر.
0: خبر إيش؟
14: خبر الحق
0: المبتدأ. خبر المبتدأ.
14: نعم.
0: الحق قول القدماء، قالوا فلا نقض عليه إن نطق، وهم بالاتباع أولى وأحق. كيف يفعل أولى؟
14: نعم شيخ.
9: نعم شيخ.
0: خبر.
9: خبر للمبتدأ.
0: نعم مرفوع.
9: هم علامة رفع الضمة المقدرة على الألف منعا من ظهور التعدد.
0: أحسن. أولى. الحق قول القدماء، قالوا فلا نقض عليه إن نطق، وهم بالاتباع أولى وأحق، قد علموا السنة والكتابة وجمعوا الفنون والأبواب. طيب تقي إلى مثل أخرى، قال والوتر جائز بأن تقدمه مع العشاء في المغرب المقدمة، فيجمعن ويصلى واحدة ويؤخر فثلاثا زائدة. قال بعض كله سواو، ولكن في الأسفار لا سواو،

0: بعض العز قد أصليه
1: ركعة،
0: وإذا صليته يعني وإذا جمعت كم تقريب تأخير أصلي الوتر كم؟
2: ثلاثة.
0: فيجمع عنا ويصلى واحدة، مو معنا واحدة
2: ركعة واحدة،
0: وإن يؤخر
2: ثلاثة
0: زائدة. إذا أخرت مثلا ما صليت معهما صلي ثلاثة ركعة. وقال بعض كله سواء، ولكن في الأسفاء لا سواء. الشيخ يقول هذا التفصيل ليس له من دليل تفصيل، لأن إذا صليته في وقت الأولى صلي ركعة، وإذا صليته في الثاني صلي ثلاثة، فأنت مخير في الوتر إذا صليته واحدة أو صليته ثلاثة، سواء جمعت جمع تقريب أو جمعت جمع تأخير. ماذا يقول؟
2: نعم.
0: قال وما لدى التفصيل من دليل وليس للآراء من سبيل. واضح؟
2: واضح.
0: والوتر جائز بأن تقدمه مع العشاء في المغرب المقدمة، فيجمعن ويصلى واحدة، وإن يؤخر
2: ثلاثة
0: زائدة. وقال بعض كله سواء، ولكن في الأسفاء لا سواء. وما لدى التفصيل من دليل وليس للآراء من سبيل. صليته ثلاثة أو صليته ركعة في السفر، يعني جمعت بين الصلاتين جمع تقريب أو جمعت جمع تأخير، أو صليت المغرب والعشاء في وقت العشاء وأخرت الوتر وصليته في وقت متأخر، نشيد أن تصليه كم؟
2: واحدة.
0: ونشيد أن تصليه
2: واحدة.
0: زين. ثم ذكر حكم الجمع والإفراد، حكم الجمع والإفراد أيهما أفضل؟ تعرفهم سابقا، تعرفهم سابقا أن خاص الصلاة والمعية في السفر
2: واجب،
0: والجمع بين الصلاتين
2: جائز.
0: طيب عليك الآن الأفضل، هل الأفضل الإفراد ولا الجمع؟ انتبهوا. قال فتفردن إن تشاء أو تجمعون، فتفردن إن تشاء أو تجمعون، فالجمع والإفراد كل يسار، بس لك أن تجمع بين الصلاتين ولك أن تفرد وتصلي كل طالب في وقته.
2: نعم.
0: لكن ما هو الأفضل؟ ذكر قال والفضل للمقيم في الإفراد والجمع للمجد في الترجمة، هذا هو الأفضل. كيف؟ يعني إذا كان مجد في السير فالأفضل في حقك إيش؟ الجمع إحياء للسنة. وإذا كنت يعني مقيم في مكان كان تصلي الأفضل
2: إفراد،
0: تصلي كل صلاة في وقتها.
2: نعم.
0: أنت الآن مقيم لطلب العلم، إيش الأفضل في حقكم؟
2: الإفراد.
0: هل يجوز لكم الجمع ولا ما يجوز؟
2: يجوز.
0: لكن الحين أفضل
2: الإفراد
0: اللي مقيم في المكان. وعلى طريق المثال أنت سافرت إلى مكة لأداء العمرة مثلا، وأنت في الطريق ماشي حضرتك الصلاة صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء مثلاً، إيش الأفضل في حقك؟
2: الجمع.
0: طيب إذا وصلت مكة وقمت هناك أيام، ما الأفضل في حقك؟
2: الإفراد.
0: هذا هو الأفضل. والفضل للمقيم في الإفراد والجمع للمقيم في الترجمة، وفيه قول لا يجوز يجمع من ذي بلال قد أقام ووقف. أنا بعض العلم قال إذا كنت مقيما في مكان ليس لك أن تجمع بين الصلاتين، صلي كل صلاة في وقتها قصر ولا تماما؟
2: قصر.
0: إلا إذا صليت خلفه
2: إمام مقيم.
0: طيب وكان في صدر الزمان أفردوا وتركوا الجمع الذي يعتمد، فحض بعض العلماء الفضلاء على الذي أهمل كي لا يهملا، فاندفع الناس إلى جمعهما ونسي الإفراد حتى
2: عدينا.
0: فها أنا أقول إن الأفضل حياء ما عن النبي نقرا، فالجمع والإفراد كل يعمل في حده، وذاك هو الأفضل. لذلك الشيخ كان في الصدر الأول من الناس تركوا الجمع وأخذوا يصلون كل صلاة في وقتها، وكان في صدر الزمان أفردوا. ومعنى أفردوا؟
2: صلوا إفرادا بالإفراد،
0: قصرا ولا تماما؟
2: قصرا.
0: وتركوا الجمع. فبعض أهل العلم حظوا على أحياء السنة، أحياء إيش؟
3: السنة
0: الجمع بين الصلاتين. بسبب ذلك اندفع الناس إيش بالجمع.

0: تركوا
1: الإفراد.
0: تصور لا يعرف وين مصلى السفر إلا إيش؟ إلا الجمع بين الصلاتين. ولك يسلونها. يصلي جمعا. يصلي جمعا. إذا سافر لوطن مكان فلان يصلي جمعا. كأن صلاة السفر هي الجمع. ما كذاك؟
2: نعم.
0: دفع الناس إلى جمعهما جمعه جمع الصلاتين. وترك الإفراد حتى عليه. الشيخ ذكر. وها أنا أقول إن الأفضل إحياء ما عن النبي
1: نقدا
0: يفرد إذا كان مقيم في مكان زين ويجمع إذا كان مقيدا في السير أبدا. وأنتم عليكم حال زين تذكرون بالأحاديث الثلاثة التي تبيها الجمع إلى الصلاتين الذي هو بعد حديث هذا العاشر والحادي عشر والثاني عشر.
3: نعم شيخ.
1: نعم
3: عن جابر بن زيد قال بلغني عن معاذ بن جبل قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال معاذ فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل فخرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
1: نعم شيخ. عن جابر بن زيد قال بلغني عن أبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
3: نعم شيخ. عن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. رواه البخاري.
0: الآن الفصل انتهى والوقت انتهى. هذا الفصل الأول انتهى. في درس الآتي على نظركم إذا شئتم مناقشة في هذا الفصل أو ينتقل إلى الفصل الثاني فعرفت ما هو الفصل الثاني في حد السفر. وحد ذلك قدر فرس خير خارج في أحد النوعين في طاعة أو في مباح كان لا باغيا او فاصلا عدوانا ولحو عبد ابق وناشد فالجمع فيهم قيل غير جائز
3: فالقصر فيهم
0: فالقصر نعم احسنت انزل ولحو عبد ابق وناشد فالقصر فيهم قيل
3: غير
0: جائز قيل جائز لأن السفر يعمهم وحكمه لم يحجر
3: لم يحجر
0: فالأولون قصدوا الطبيقة والآخرون قصدوا
3: نظر التحقيق
0: سيد الكلام عليه إن شاء الله نسيتم المناقشة تكون مناقشة الأول ويشيد من أن نبدأ بهذا وتكون مناقشة بعد ذلك عامة فالنظر راجع إليكم. وبارك الله فيكم وسدد أخطاكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله وارثا منا وقاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي حثنا على العفو والحلم، وجعل ذلك من مقتضيات العقل والعلم. سبحانه يغفر فيستر على عبده المنيب ذنوبه، ويحلم فلا يعاجل بالعقوبة، ويكرم فيضاعف المثوبة. حمدا لله على نعمائه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فالسلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. إن المؤمن الحق هو من يتسع صدره لهفوات الآخرين وأغلاط الجاهلين، فيعرض عنهم ملتمسا لهم الأعذار وإن فقدت، باحثا لهم عن المبررات وإن عدمت. شعاره الذي لا يبتعد عنه ولا يفارقه، بل يلازمه دائما ويرافقه: صل من قطعك، واعط من حرمك، واعف عمن ظلمك. وهو شعار الأنبياء وسبيل العقلاء ومنهج النبلاء. لهذا أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال له: خذ العفو، وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين. وقد فسرها جبريل عن رب العالمين فقال: إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ولقد ضمن الله عز وجل لكل من تخلق بهذه الصفات وتحلى بتلك السمات جزاء عظيما وأجرا كريما. فقال تبارك وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولا يعقد النية على العفو والصبر ويثبت على ذلك إلا من قويت عزيمته وتفوقت على نفسه إرادته، فاعتبر إساءة أخيه له هفوة وزلة وكبوة، فتجاوز له عنها ولم يبق في قلبه أثر منها، بل ارتقى وتفوق وسمى وتألق، فقابل إساءة أخيه الإنسان بالصلة والمحبة والإحسان. يقول تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. إن كظم الغيظ عند حدوث دواعيه درجة عالية ومنزلة راقية، وأعلى منها وأرقى وخير وأبقى العفو عمن أساء، وأعلى منهما وأرقى درجة الإحسان إليه. لهذا أعد الله عز وجل لمن اتصف بهذه الصفات وترقى في هذه الدرجات جنات يتبوأ فيها أعلى الدرجات. يقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما يشرف الله به البنيان ويرفع به الدرجات؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: تحلم على من جهل عليك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. أيها المستمع الكريم، كل عداوة تأصلت وطال أمدها فتمكنت، حتى غلب على الظن أن لا أمل في الإصلاح ولا رجاء، أحالها التسامح والتعامل بالتي هي أحسن إلى صداقة متينة ومحبة مكينة، تحطمت أمامها كل العوائق والسدود، وانمحى بسببها كل مظهر من مظاهر الإعراض والصدود. يقول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقد سئل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن هذه الآية ما معناها، فقال: هو الرجل يشتمه أخوه فيقول له: إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. لقد بلغ رسل الله عليهم الصلاة والسلام من سعة الصدر مبلغا جعلهم يردون على أقذع الشتائم وأسوأ العبارات بالصفح الجميل، وأسلم الكلمات. لقد اتهم قوم نوح نوحا عليه السلام بالضلال، فلم يزد رسول الله نوح عليه السلام على أن رد عليهم بنفي الضلالة عن نفسه وإعلامهم برسالته، دون أن يصمهم بلفظ جارح أو يعيبهم بعيب قادح. لقد قالوا له: إنا لنراك في ضلال مبين. فأجابهم: يا قومي، ليس بي ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين. واتهم قوم هود هودا عليه السلام فرموه بالسفاهة والكذب، فأحسن رسول الله هود المقالة ولم يزد على أن نفى عن نفسه السفاهة، وأثبت لنفسه الرسالة. لقد قال له قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. فأجابهم: يا قوم، ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين. وكان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يتعرض أحيانا لسفاهة بعض السفهاء، فيقابل سفاهتهم بكلمات تنضح حنانا ولطفا وشفقة وعطفا. لقد ألجأ بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حفرة فوقع فيها، مما أدى إلى إدماء وجهه وكسر رباعيته، فبدل أن يدعو عليهم دعا لهم بأن يصلح الله أمرهم، وزاد في سعة صدره فعذرهم، فقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أيها المستمع الكريم، إن سعة الصدر وضبط النفس حين يتعرض الإنسان للفظة ماجنة وكلمة مستهجنة هي شارة الجمال الخلقي والاعتدال النفسي، ولذلك وضعها الله عز وجل في مقدمة صفات عباد الرحمن، فقال تعالى في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فكلمة سلاما سلم الإنسان بها من الإثم، وسلم بها من اللوم، وسلم بها من سوء العاقبة، وبرهن بها على تمتعه بآداب عالية وتحليه بأفكار ثاقبة، وأنه صاحب نفس كبيرة حمته من أن يهبط ويهفو، وحملته على أن يصفح ويعفو. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى الملتقى في حلقة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، رقابة في كل زوايا الحياة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم الذي هدى للحمد وأبانا سبيل الرشد. يدرك الواعون أنه من مقتضى العقل السليم أن كل فعل لا يستغني عن ضوابطه، وكل سلطة هي بحاجة إلى رقابة، وكل منظومة لا يحرسها وازع داخلي تظل معرضة للانحراف. ومن هنا كانت التقوى أرقى صور الرقابة، فهي تنتقل بالإنسان من مراقبة القوانين الخارجية إلى استحضار نظر ربه الرقيب تعالى في سره وعلنه. وحينما يتقرر أن الوسائل تتبع مقاصدها وأن الحكم على التصرف إنما يكون باعتبار آثاره ومآلاته، فإن التقوى لا ينبغي أن تحصر في عباداتنا الظاهرة، إنما هي تمتد إلى كل مجال تتعلق به المسؤولية، وتشمل البيت والسوق والمال والأعمال والعلاقات والكلمات والقرارات والمنشورات وما يكتب ويبث وما يخفى عن الأعين. والتقوى إن ترسخت تجعل غياب الرقيب الخارجي ليس بذي أثر، لأن العلة الباعثة على الاستقامة قائمة في أعماق قلب الإنسان، وهي به تؤسس لرقابة لا تتعطل في خلواته، ولا تتبدل بتبدل مناصبه، ولا تتلون بتغير مصالحه. إن استقرار هذه الرقابة في النفس تجعل الإنسان أعظم قدرة على وزن أفعاله قبل إقدامه عليها، ناظرا في عواقبها قبل سلوك سبيلها، مميزا بحسه الرقابي بين ما عليه فعله وما ينبغي عليه تركه، متجاوزا بتقواه ونزاهته الامتناع عن المحظورات إلى بناء الراسخ من الملكات التي تعزز التحكم في الاختيار واتخاذ القرار. إن المجتمعات مع حاجتها الملحة إلى إرساء الأنظمة العادلة والمواثيق المحكمة هي بحاجة أولا إلى إنسان يحمل هذه الأنظمة والمواثيق في ضميره، فحينما تجتمع التقوى ورقابة القانون استقام ظاهره وباطنه، وتجلى الإحسان ثمرة طيبة لاستشعاره أن الله لا تخفى عليه خافية. تألق بالسعي حرا نجيبا، نزيها ويخشى الشهيد الرقيب، بسربال تقواه أن تولى تضوع منه الميادين طيبا. فهيا بنا لله ربنا، فبنوره يتبين السبيل، وهو نعم الوكيل. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون معجزة لنبينا الكريم وهداية وشفاء لكل ذي فكر سقيم. أنزله سبحانه معجزا نسجه وبيانه، قاطعا دليله وبرهانه، ثرية معانيه، متماسكة مبانيه، ساطعة في كل أفق أنواره، متجلية في كل حين أسراره، طيبة نفحاته، ظاهرة بركاته، شافية آياته، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من أكرمه الله برسالة الإسلام واصطفاه على سائر الأنام وأوحى إليه روحا من أمره وجعله نورا مبددا غياهم الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فأرحب بكم أيها المستمعون الكرام ونحن نغترف غرفة جديدة من يم القرآن الكريم في برنامج البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم، ممتثلين قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسنتناول اليوم كلمة جاءت على وزن فعل، وهي كلمة طعم، التزاما بالمنهج الذي سرنا عليه من ترتيب المفردات على الترتيب الهجائي حسب وزن الكلمة الصرفي. وقد وصلنا إلى الطاء مع العين، وقد وردت هذه المفردة في القرآن الكريم في قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. فما هو الطعم؟ وما علاقة المفردة بسائر المفردات من الجذر نفسه من الطعام؟ ولنضرب مثالا لكل صيغة وبناء صرفيا لهذا الجذر، فقد وردت اسما مشتقا من الثلاثي المجرد اسم فاعل في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، كما وردت مصدرا من باب أفعل في قوله: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وقوله سبحانه وتعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، كما وردت اسما بصيغة الطعام، وهي كثيرة في القرآن في مثل قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما وردت فعلا ماضيا ومضارعا وأمرا أيضا في قوله تعالى: يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. والمضارع في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. ويقول في فعل الأمر وأطعم البائس الفقير. وكذلك على وزن استفعل في قوله فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. هذه نماذج من تشكل هذا الجدر في القرآن الكريم. ولنتعرض لمعنى المفردة وكيف تشكلت. يقول ابن فارس في مقاييس اللغة الطعم أصل مضطرد منقاس في تذوق الشيء، يقال طعمت الشيء طعما، والطعام هو المأكول. وكان بعض أهل اللغة يقول الطعام هو البر خاصة، وذكر حديث أبي سعيد كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من كذا وكذا. قال الجوهري في الصحاح والطعم بالفتح ما يؤديه الذوق، يقال طعمه يطعمه، وطعم هذا الشيء مر، والطعم أيضا ما يشتهى منه، يقال ليس له طعم. وما فلان بذي طعم إذا كان غثا لا يأتي بشيء. والطعم بالضم أيضا الطعام. وفي لسان العرب الطعم الطعام اسم جامع لكل ما يؤكل، وقد طعم يطعم طعما وهو طاعم إذا أكل أو ذاق بمعنى تذوق الشيء، كأن يعرف أهو حلو أو مر أو حامض أو مالح أو نحو ذلك. وفي ذكر الطعام استنبط البعض أن القرآن حين يذكر الطعام فهو يشير إلى المادة الغنية بما يحتاجه الجسم وتعد بذلك غذاء كاملا، ولكن في ذلك نظر، فالله وصف طعام أهل النار أنه من غسلين، قال ولا طعام إلا من غسلين، قال العلماء هو القيح والصديد والعياذ بالله. وتعمق بعض الباحثين فأشار إلى بعض ألوان المأكولات من الطعام كاللحم والفواكه. فالدكتور جميل القدسي يقول عندما تتبعون ذكر كلمة اللحم في القرآن الكريم عند الحديث عن الأكل تجدون أنها وردت 4 مرات، مرتان لحم البحر اللي هو الصيد، واللحم الأبيض، ومرة لحم الطير، ومرة ذكر اللحم بشكل عام وهو يشمل اللحم الأحمر. أما الفاكهة والفواكه فقد وردت كثيرا في القرآن الكريم تزيد على 10 مرات. وهذا يشير إلى أن تناول اللحم حين يتناول يجب أن تكون كميته قليلة مقارنة بما نتناوله من الفاكهة، كما أن حاجة الإنسان اليومية من البروتين هي حوالي على حسب التقدير 63 غراما للشخص الذي يكون متوسط الطول. والجميل أننا لاحظنا في الأبحاث نقطة أخرى مهمة جدا، وهي تقديم الفاكهة على اللحم، فتناول الفاكهة قبل اللحوم يساعد على موازنة الأحماض الناتجة عن تناول اللحم. والأهم من ذلك كله إشارة القرآن أن أكل الطعام أساسي لاستمرار الحياة في ذوات الأرواح، وحتى الأشجار فهي تتغذى من التربة فذلك طعامها أيضا، وهذا ما احتج به الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل الطعام، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فرد الله عليهم بقوله وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وضرب مثلا بالمسيح عيسى بن مريم، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. فمع ذلك يستحيل أن يكون إلها لحاجته إلى الطعام، وبالتالي تكون لديه حاجة إلى دخول الخلاء. مفردة الطعام والإطعام تحتاج إلى وقفة أطول وأكثر عمقا، وهذا ما يسعف به الوقت في لقائنا هذا، سائلين الله تعالى دوام التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم.
3: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم.
1: مع تحيات الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي، والمخرجة مريم بنت عيسى البلوشية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها الشيخ فرحات العكيزي، وذلك برواية الكسائي.

ومصدقا لما بين يدي من التوريت ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم

0: صدق الله العظيم من آيات الله البينات. استمعتم إلى قراءة الشيخ فرحات العكيزي برواية الكسائي.
1: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدار الساعة. أهلا بكم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 33 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وكنا نذكر في ختام لقائنا الماضي كلاما حول كلمة فاحشة واستعمالاتها، إذ إنها استعملت في القرآن الكريم استعمالات متنوعة، وذكرنا كلام صاحب العين وهو كلام يضبط هذه المسألة، فكل شيء يخالف الحق يسمى فاحشة. وقد تقدم أن الحق نقيض الباطل، أو أن الحق ضد الباطل، فهما شيئان لا ثالث لهما، فإما أن يكون الأمر حقا وإما أن يكون باطلا. وقد تقدم ذكر كلام في الحق أيضا، ونقلنا كلام صاحب العين وصاحب الجمهرة وصاحب الإبانة، وبقي أن نذكر في كلمة فاحشة كلام صاحب الإبانة، وكلامه غالبا لا يخرج عن الكلام الذي تقدم ذكره عن صاحب العين وصاحب الجمهرة، والمشرب واحد، فإن المشرب كلام صاحب العين. فقد جاء عند ذكره هذه الكلمة: والعرب تقول الفاحشة كاسمها، والعرب تقول الفاحشة كاسمها، والمعنى أنها شيء تستقبح. والعرب تقول الفاحشة كاسمها، وكل مستقبح من قول أو فعل فحشاء. وقبل ذلك قال: وقولهم رجل فاحش وفحاش، أي فاعل وفعال للفحش. وأفحش الرجل، أي قال قولا فاحشا. وقد فحش علينا، فقد ذكر هذا الفعل ثلاثيا ورباعيا، وتقدم أن صاحب الجمهرة ذكر لغتين، ذكر الثلاثي وذكر الرباعي، وذكر أن أعلى اللغتين وأفصحهما أفحش، أي الرباعي. وقد تقدم أن صاحب العين ما ذكر إلا الرباعي. وكل شيء تجاوز قدره فهو فاحش. والفحشاء اسم للفاحشة، أو الفحشاء اسم الفاحشة، والعرب تقول الفاحشة كاسمها، وكل مستقبح من قول أو فعل فحشاء. فهذا الكلام الذي أردنا ذكره حول هذه الكلمة التي ضبطها الخليل بأن الفاحشة ما يكون على خلاف الحق، أو كما قال صاحب الإبانة: وكل شيء تجاوز قدره فهو فاحش، أي تعدى فيه الإنسان الحدود. وقد قال: وكل مستقبح من قول أو فعل فحشاء، ولذلك استعملت في القرآن الكريم على معاني متنوعة، فأطلقت على الزنا، وأطلقت على عمل قوم لوط، وأطلقت على مطلق الخلاف للحق، كما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فهذه نكرة في سياق النفي الحكمي، وقد تقرر أن النكرة في سياق النفي سواء كان النفي لفظيا أو حكميا تفيد العموم، واستعملت في القرآن الكريم دالة على خروج المرأة من غير إذن زوجها الذي طلقها على ما جاء في كتاب العين. ففي القرآن الكريم في سورة الطلاق: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. وقد نص صاحب العين ومن بعده المفسرون على أن المراد بالفاحشة في هذا الموضع خروج المرأة من غير إذن زوجها الذي طلقها. ونعود إلى قول الحق تبارك وتعالى في الآية التي بين أيدينا: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. جملة يجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة شرطية، ويجوز أن تكون جملة غير شرطية. فمن من المحتمل أن تكون شرطية، ومن المحتمل أن تكون موصولة. فعلى الأول يكون المعنى أي شخص أو أي إنسان قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وعلى الثاني يكون المعنى والذي قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ونعرب ابتداء هذا الأسلوب على أنه أسلوب شرط، وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. أداة الشرط من، فعل الشرط قتل، جواب الشرط فقد جعلنا لوليه سلطانا. هذا من حيث العموم. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. وجملة فعل الشرط قتل مظلوما، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين. قتل فعل ماض مبني على الفتح، وهو مبني لما لم يسمى فاعله، أو مبني للمفعول، وهو الذي يعبر عنه في الدرس النحوي الحديث بالمبني للمجهول، فيأخذ نائب فاعل، ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الشرط من. مظلوما حال منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وصاحب الحال هو نائب الفاعل للفعل قتل. والجملة قتل مظلوما في محل جزم بمن، فإن من أدوات الشرط الجوازم. وجواب الشرط فقد جعلنا لوليه سلطانا، وقد وقع جواب الشرط مصدرا بالفاء، لأن الجواب صدر بقد، وإذا صدر الجواب بقد لزم اقترانه بالفاء أو بالرابط عند الجمهور. والفاء حرف رابط لجواب الشرط مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وكل جملة وقعت جوابا للشرط لا تصلح أن تقع في موضع جملة فعل الشرط، فهي جملة يلزم أن تقترن بالرابط عند من يقول بلزوم الاقتران بالرابط، وهو رأي منسوب إلى الجمهور. قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. جعلنا لوليه سلطانا. جعلنا فعل ماض مبني على السكون، لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين نون جميع الإناث ونون جميع الذكور، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والفعل جعل يجوز أن يكون بمعنى صيّر، وتقدير الكلام على جهة التقريب للمعنى فقد صيرنا لوليه سلطانا، وعلى هذا يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر، أو أصلهما المبتدأ والخبر، فهو من أخوات ظن. لوليه جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، ولي اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، والجار والمجرور لوليه في محل نصب مفعول به ثان للفعل جعل. وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، فإن المفعول به الثاني لظن وأخواتها من حيث الأصل خبر، ولذلك تنسحب عليه أحكام الخبر سواء كان خبرا حالا أو كان خبرا أصلا، أي كان خبرا من حيث الأصل إلا أنه نسخه شيء من النواسخ، ولذلك يتعلق حرف الجر وهو اللام بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا والتقدير كائنا لوليه أو يكون لوليه، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر سواء كان ذلك الخبر خبرا حالا أو أصلا. سلطانا مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة الفعلية فقد جعلنا لوليه سلطانا في محل جزم، لأن جملة جواب الشرط تحقق فيها الشرطان اللذان تكون بهما جملة جواب الشرط في محل جزم، فأداة الشرط جازمة وجواب الشرط مقترن بالرابط وهو الفاء، ولذلك فهذه الجملة وهي جملة جواب الشرط في هذا الموضع لها محل من الإعراب ومحلها الجزم. وقد تقدم أن من وهو اسم الشرط مبتدأ، والمبتدأ لا بد له من خبر، وسنذكر خبر المبتدأ وهو اسم الشرط من في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.

بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني، ومشهدنا في سورة الحجر. يقول الله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أيها الإخوة الكرام، الملائكة عليها السلام تطمئن سيدنا إبراهيم عليه السلام وتقول له: لا توجل. ثم يظهر له أنهم ملائكة من خلال قولهم: إنا نبشرك بغلام عليم. سيدنا إبراهيم عليه السلام يتعجب من هذه البشارة، ويؤكد ذلك في قوله تبارك وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم، ولذلك استفهم هذا الاستفهام التعجبي: فبم تبشرون؟ الملائكة تؤكد هذه البشارة فتقول: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فأجابهم سيدنا إبراهيم أنه لم يقنط من رحمة الله، ولذا استخدم هنا هذا الاسم الكريم: رحمة ربه. ونجده يؤكد أن القنوط من رحمة الله ما هو إلا شأن الضالين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أيها الإخوة، على منهج القرآن في القصة القرآنية في زرع القيم والعقيدة، يكون نفي سيدنا إبراهيم لليأس عن نفسه بهذا الاستفهام الإنكاري، ثم وصف الواقع في القنوط بالضلال. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إذن لماذا وصف هذا القانط بالضال؟ يقول الإمام الرازي في تفسيره: وصف بالضلال لأمور، أحدها أن يجهل كونه تعالى قادرا عليه، وثانيها أن يجهل كونه تعالى عالما باحتياج ذلك العبد إليه، وثالثها أن يجهل كونه تعالى منزها عن البخل والحاجة والجهل. فكل هذه الأمور سبب للضلال، فلهذا المعنى قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولعل سائلا يسأل: ما القنوط؟ وهل القنوط هو اليأس المذكور في قوله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون؟ جمع من المفسرين يجعلون القنوط واليأس بمعنى واحد، ولا أريد هنا الخوض في هذه المعاني، فإن هذا البرنامج ليس لهذه الأمور والنظر فيها وعرض الأقوال فيها، وإنما نحن هنا نعتني بالدروس والعبر من المشهد، ولكن لا بأس أن نأتي لمعنى القنوط، وإلا كيف نفهم النص القرآني إذا كنا لا نفهم الكلمة القرآنية في معناها؟ هنا ورد مصطلح القنوط في هذا المشهد مرتين، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه. إذن لابد أن نقف على معنى القنوط. وأيضا لا أريد هنا أن يعني ندخل في تعريفات اللغوية والاصطلاحية ونطيل في الموضوع، وإنما نقف على المعنى الواضح الذي من خلاله نفهم معنى القنوط. وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، لأن وقتنا لهذا اليوم قد انتهى. فنلتقي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة غدا بعون الله تعالى. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي حثنا على العفو والحلم، وجعل ذلك من مقتضيات العقل والعلم. سبحانه يغفر فيستر على عبده المنيب ذنوبه، ويحلم فلا يعاجل بالعقوبة، ويكرم فيضاعف المثوبة. حمدا لله على نعمائه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فالسلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. إن المؤمن الحق هو من يتسع صدره لهفوات الآخرين وأغلاط الجاهلين، فيعرض عنهم ملتمسا لهم الأعذار وإن فقدت، باحثا لهم عن المبررات وإن عدمت. شعاره الذي لا يبتعد عنه ولا يفارقه، بل يلازمه دائما ويرافقه: صل من قطعك، واعط من حرمك، واعف عمن ظلمك. وهو شعار الأنبياء وسبيل العقلاء ومنهج النبلاء. لهذا أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال له: خذ العفو، وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين. وقد فسرها جبريل عن رب العالمين فقال: إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ولقد ضمن الله عز وجل لكل من تخلق بهذه الصفات وتحلى بتلك السمات جزاء عظيما وأجرا كريما، فقال تبارك وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولا يعقد النية على العفو والصبر ويثبت على ذلك إلا من قويت عزيمته وتفوقت على نفسه إرادته، فاعتبر إساءة أخيه له هفوة وزلة وكبوة، فتجاوز له عنها ولم يبق في قلبه أثر منها، بل ارتقى وتفوق وسمى وتألق، فقابل إساءة أخيه الإنسان بالصلة والمحبة والإحسان. يقول تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. إن كظم الغيظ عند حدوث دواعيه درجة عالية ومنزلة راقية، وأعلى منها وأرقى وخير وأبقى العفو عمن أساء، وأعلى منهما وأرقى درجة الإحسان إليه. لهذا أعد الله عز وجل لمن اتصف بهذه الصفات وترقى في هذه الدرجات جنات يتبوأ فيها أعلى الدرجات. يقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما يشرف الله به البنيان ويرفع به الدرجات؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: تحلم على من جهل عليك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. أيها المستمع الكريم، كل عداوة تأصلت وطال أمدها فتمكنت، حتى غلب على الظن أن لا أمل في الإصلاح ولا رجاء، أحالها التسامح والتعامل بالتي هي أحسن إلى صداقة متينة ومحبة مكينة، تحطمت أمامها كل العوائق والسدود،

0: له إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. لقد بلغ رسل الله عليهم الصلاة والسلام من سعة الصدر مبلغا جعلهم يردون على أقذع الشتائم وأسوأ العبارات بالصفح الجميل وأسلم الكلمات. لقد اتهم قوم نوح نوحا عليه السلام بالضلال، فلم يزد رسول الله نوح عليه السلام على أن رد عليهم بنفي الضلالة عن نفسه وإعلامهم برسالته دون أن يصمهم بلفظ جارح أو يعيبهم بعيب قادح. لقد قالوا له إنا لنراك في ضلال مبين، فأجابهم يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. واتهم قوم هود هودا عليه السلام فرموه بالسفاهة والكذب، فأحسن رسول الله هود المقالة ولم يزد على أن نفى عن نفسه السفاهة وأثبت لنفسه الرسالة. لقد قال له قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، فأجابهم يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. وكان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يتعرض أحيانا لسفاهة بعض السفهاء فيقابل سفاهتهم بكلمات تنضح حنانا ولطفا وشفقة وعطفا. لقد ألجأ بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حفرة فوقع فيها مما أدى إلى إدماء وجهه وكسر رباعيته، فبدل أن يدعو عليهم دعا لهم بأن يصلح الله أمرهم، وزاد في سعة صدره فعذرهم فقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أيها المستمع الكريم، إن سعة الصدر وضبط النفس حين يتعرض الإنسان للفظة ماجنة وكلمة مستهجنة هي شارة الجمال الخلقي والاعتدال النفسي، ولذلك وضعها الله عز وجل في مقدمة صفات عباد الرحمن، فقال تعالى في سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فكلمة سلاما سلم الإنسان بها من الإثم، وسلم بها من اللوم، وسلم بها من سوء العاقبة، وبرهن بها على تمتعه بآداب عالية وتحليه بأفكار ثاقبة، وأنه صاحب نفس كبيرة حمته من أن يهبط ويهفو وحملته على أن يصفح ويعفو. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى الملتقى في حلقة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

0: كنا مع تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأهلا وسهلا بكم أيها المستمعون الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمشاعر يغمرها الإيمان والتسليم لعظمة الخالق جل جلاله، نتحدث اليوم عن موضوع جديد، وقد تحدثنا في حلقتنا السابقة في رحاب عضلة القلب ونظامها الكهربائي والعصبي البديع، واليوم نستكمل رحلتنا في أعماق هذا الجسد البشري لنقف أمام نعمة أخرى ومخلوق عجيب. هذا المخلوق يمثل أعظم شبكة مواصلات وإمداد عرفها التاريخ، إنه ذلك النهر الأحمر المتدفق بالحياة الذي يحمل الغذاء والأكسجين إلى كل خلية ويطرد عنها السموم والفضلات. فتعالوا معنا نبحر في هذا المحيط لنتأمل بمنطق علمي رصين وفلسفة إيمانية عميقة كيف بنيت هذه الشبكة التي تقف عقول الملحدين والمتشككين أمامها عاجزة عن التفسير المادي العبثي، وتزيد قلوب المؤمنين خشوعا ويقينا.
1: أفلا تتفكرون؟
2: إن هذا الجهاز عند الإنسان هو نظام مغلق بديع يتكون من القلب والأوعية الدموية والدم، حيث يمتلك الإنسان من الدم ما يدور في جسده في مسارات محكمة. ولعل أكثر الحقائق إدهاشا والتي تدعو للتأمل والذهول هي طول هذه الشبكة من الأوعية الدموية، يبلغ طولها حوالي 100,000 كيلومتر إذا تم ربطها جميعا بعضها ببعض، وهي مسافة تكفي للدوران حول الكرة الأرضية مرتين كاملتين أو أكثر. عبر هذه المسافة الشاسعة داخل جسدك الصغير يضخ القلب كميات كبيرة من الدم يوميا لتصل إلى كل خلية من خلايا جسدك باستثناء مكان واحد فقط، وهو قرنية العين. إن هذه الشبكة تنقسم بهندسة إلهية إلى 3 أنواع: الشرايين التي تنقل الدم المؤكسد بعيدا عن القلب، وتتميز بجدران سميكة مكونة من 3 طبقات مرنة لتتحمل ضغط الضخ، ثم الأوردة التي تعيد الدم المحمل بالفضلات وتحتوي على صمامات تمنع رجوع الدم إلى الخلف ضد الجاذبية، وأخيرا الشعيرات الدموية التي لا يتجاوز قطرها 8 إلى 10 ميكرون، حيث تسمح بمرور كريات الدم الحمراء صفا واحدا لتتم عملية تبادل الغازات والغذاء. فهل يمكن لعشوائية أن تبني أنابيب طولها يمكن أن يلف على الكرة الأرضية مرتين في حيز لا يتجاوز 2 متر مرتبة بهذا النظام الذي لا يسمح بتسريب قطرة واحدة خارج مسارها؟ إنها آية تتجلى فيها قدرة الله تعالى القائل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ولكي تستمر هذه الشبكة في عملها، فقد زود الخالق عز وجل هذا النظام بنظام محكم داخل القلب. فالقلب يمتلك 4 صمامات تعمل كحراس أمناء تسمح للدم بالمرور في اتجاه واحد فقط. هنا الصمام التاجي، والصمام ثلاثي الشرفات، والصمام الأورطي والرئوي. وعندما يتم انقباض البطينين في مرحلة الانقباض تنغلق الصمامات الداخلية لتمنع رجوع الدم، وتنفتح الصمامات الشريانية ليضخ الدم بقوة، ثم تأتي مرحلة انبساط ليرتاح القلب، فتنعكس العملية بمثالية. إن ذلك الصوت الذي تسمعه حين تضع رأسك على صدر طفلك، أو حين يستخدم الطبيب سماعته، ليس إلا صوت إغلاق هذه الصمامات الدقيقة بعد كل عملية ضخ. إن خللا بسيطا في أحد هذه الصمامات كالتضيق أو الارتجاع أو التكلس يؤدي إلى أمراض قد تكون مميتة. فأي مهندس وضع هذه الأبواب التي تفتح وتغلق آلاف المرات في اليوم دون أن تتعطل أو تحتاج إلى صيانة بشرية؟ إنه تدبير الحكيم الخبير ليحافظ على حياة الإنسان والحيوان على حد سواء.
1: أفلا تتفكرون؟
2: ونمضي في تفكرنا لنصل إلى لفتة ربانية مبهرة. إذا كان القلب هو الذي يمد كافة أعضاء الجسد بالدم المحمل بالغذاء والأكسجين عبر جهاز الدوران، فمن الذي يمد القلب نفسه بالغذاء؟ إنها الشرايين التاجية، وهي شرايين تتفرع مباشرة من الشريان الأورطي لتحيط بعضلة القلب كالتاج. ومن أعظم المعجزات الفسيولوجية في دورة القلب أن كافة أعضاء الجسد تتلقى الدم أثناء انقباض القلب باستثناء القلب نفسه، فالشرايين التاجية تمتلئ بالدم لتغذي القلب أثناء انبساطه، أي في فترة راحته التي لا تتجاوز أجزاء من الثانية، لأن انقباض العضلة القلبية يعصر هذه الشرايين فلا يمر الدم فيها إلا عند ارتخائها. هنا نتوقف عند أحد هذه التفرعات الدقيقة المعروفة باسم الشريان الأمامي النازل LAD، والذي يطلق عليه طبيا اسم صانع الأرامل، لأنه يغذي ثلثي القلب بما فيها البطين الأيسر المسؤول عن ضخ الدم للجسم كله. وأي جلطة صغيرة أو انسداد بسيط جدا بسبب تراكم الدهون فيه قد تؤدي للوفاة المفاجئة. سبحان الله، هذا الإنسان المتكبر الذي يطغى في الأرض حياته كلها معلقة بشريان دقيق، إذا انسد تهاوى الجسد الجبار صريعا. ألا يدعو هذا لتواضع الإنسان أمام ربه؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ أيها الأحبة، ونحن نتأمل هذه الأنهار الجارية في صدورنا وأطرافنا، لا يسعنا أمام هذا التعقيد والانتظام إلا أن نعترف بكمال الصانع. نسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم صحتنا وإيماننا، وأن يجعلنا ممن يتفكرون في خلق السماوات والأرض وخلق أنفسهم ليصلوا إلى الحق. وإلى لقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ محمد الزبيدي.

0: أنصتنا لآيات بينات من كتاب الله الكريم للقارئ محمد الزبيدي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من

0: يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة

أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر

الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

ذلك وأصلحوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن رب

في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه

يحبون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن

باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.

ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا

عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً.

ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا

الكتاب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا

كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم

إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا

إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن

إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم

تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة

إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد

سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا

إلى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر

ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً.

وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ

أسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخ

وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيماً.

إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً

واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا

0: ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمود بن ربيع بن غضوان من صفوان أولى الثاني، وأنا صفي ثاني رابع من مدرسة المستقبل، وأنا أحفظ القرآن الكريم، وأنا أسمع الأستاذ حنان جزء عمه وجزء تبارك كل يوم في المدرسة، وعندما أرجع إلى البيت أقرأ القرآن الكريم في العصر والظهر، أقرأ القرآن الكريم. الآن سأتلو عليكم سورة التين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
4: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأى وأنظرها زهرا. رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
5: مبارك بن محمد المياحي.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
8: أستاذنا،
7: نعم،
8: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
7: نتجول اليوم كما تجولنا بالأمس في حوار حول الآية المباركة التي تحمل الرقم 45 بعد 100 من آيات سورة البقرة. تلك الآية التي تتحدث عن مكابرة وعناد المبطلين الذين حسدوا المسلمين على ما آتاهم الله من فضله وغدوا يشككون ويشكون في أن هذا الدين هو الدين الحق وأنه ملة إبراهيم عليه السلام.
9: أستاذنا،
7: نعم،
9: هل لا تلوت علينا وعلى المستمعين هذه الآية مجددا؟
7: أتلوها بإذن الله تعالى إعادة وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا

0: صدق الله العظيم.
1: ماذا عندك يا داود من سؤال تبدأ به اليوم هذه الحلقة؟
2: يشغل بالي يا أستاذنا هذا السؤال.
1: هات ما شغل بالك.
2: ما المغزى من التعبير البليغ بقوله تعالى وما بعضهم بتابع قبلة بعض؟
1: المغزى من ذلك بيان اختلافهم، أي اختلاف أهل الكتابين فيما بينهم، وبيان عمق ذلك الخلاف الذي منشأه العداوة والبغضاء للحق ومتبعيه، ولم يكن منشأه ابتغاء الحقائق والكشف عنها. والخلاف إذا كان منشأه التعصب، أو منشأه التعصب إذا كان هذا هو المنشأ، منشأ الخلاف، فإنه طبعا يكون خلافا مستمرا بلا هوادة.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: لماذا أفرض الله تعالى القبلة مع أن قبلة النصارى هي ليست قبلة اليهود؟
1: جميل جدا. نعم، أوضحنا سابقا أن قبلة اليهود كانت البيت المقدس، وهو الهيكل، والمقصود من تلك القبلة الهيكل الذي بناه سليمان عليه السلام للدعاء، وربما لم يؤمروا باستقباله، ولكن أرادوا من ذلك أن يكون رمزا لوحدتهم، فاستقبلوا الهيكل الذي بناه سليمان ليستقبل به أو ليلتف الناس حوله عند الدعاء. وأما قبلة النصارى فكانت المشرق، وقد أوضحنا أسباب استقبالهم المشرق فلا داعي لإعادتها. والمقصود من إفراد القبلة هنا بيان أنهم كلهم على ضلال، وأنهم أصروا على الباطل جميعا فصاروا كتلة واحدة، ولكن القبلة في الحقيقة قبلتان مختلفتان عندهم. ولكن الله تعالى يقول وما بعضهم بتابع قبلة بعض.
2: إلى أي شيء يشير هذا التعبير يا أستاذنا؟
1: أصبح استقبال القبلتين منسوخا بما جاء في هذا الشرع الجديد، فأصبح ذلك كله شيئا واحدا منسوخا غير معمول به، وأن متبعيه بعدما ظهر هذا الشرع الجديد كلهم على ملة واحدة، إنها ملة الكفر بالله سبحانه، لأنهم لم يصروا على استقبال قبلتهم إلا بغيا وحسدا لهؤلاء المسلمين على ما جاءهم من الحق، ولم يصروا على استقبال قبلتهم إلا من أجل المعاندة والمكابرة، فصار ذلك كله ملة واحدة، وصارت القبلتان كلتاهما قبلة واحدة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك أن نبدأ بإعراب الجملة الأخيرة من هذه الآية الكريمة؟
1: وهي قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين.
2: أجل يا أستاذنا.
1: على بركة الله. ولئن اتبعت، ماذا نقول عن هذه الواو؟
0: هي عاطفة يا أستاذنا.
1: نعم، أو هي للاستئناف. ولئن اتبعت أهواءهم، واللام
2: موطئة لقسم محذوف يا أستاذنا.
1: أي والله لئن اتبعت أهواءهم، وإن
0: حرف شرط جازم يا أستاذنا،
1: والجزم هنا في الجملة التي بعدها وليس ذلك في الفعل، لأن الفعل الذي بعدها فعل ماض، والفعل الماضي مبني غير معرب. ولئن اتبعت، اتبع
2: فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا،
1: وسكن لاتصاله بتاء الفاعل. ولئن اتبعت، التاء
0: ضمير متصل مرفوع يا أستاذنا،
1: هو في محل رفع، وليست التاء هنا معربة. ولئن اتبعت فهو مبني، فالتاء ضمير متصل مبني على الفتح في موضع رفع. ولئن اتبعت أهواءهم،
2: أهواء مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذنا،
1: علامة نصبه الفتحة، والناصب له اتبع، وأهواء مضاف،
0: والهاء مضاف إليه،
1: والميم علامة للجمع. ولئن اتبعت أهواءهم، فالهاء مبني على الضم في موضع جر لأنه مضاف إليه. من بعد
2: جار ومجرور متعلق بالتبع،
1: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما، بعد مضاف،
0: وما مضاف إليه،
1: وما مضاف إليه في موضع جر ما، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما، أي من بعد الذي جاءك. جاءك
2: فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا.
1: جاء هو الفعل الماضي المبني على الفتح، وأين فاعله؟
2: وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
1: يعود إلى ما في قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك، أي من بعد الذي جاءك. والكاف
0: ضمير متصل يا أستاذنا، وهو مبني على الفتح في محل نصب مفعول به.
1: جاءك من العلم
2: جار ومجرور يا أستاذنا،
1: جار ومجرور متعلق بجاء، والجملة من الفعل والفاعل مع مفعولها وما تعلق بها لا موضع لها من الإعراب لأنها صلة الموصول. إنك إذا لمن الظالمين.
2: إن حرف مشبه بالفعل يا أستاذنا، وهو للتوكيد.
1: توكيد هو حرف توكيد ونصب، والكاف اسم إن مبني على أي شيء؟ على الفتح في موضع نصب. إذن
0: حرف جزاء يا أستاذنا.
1: نعم، صدرت به هذه الجملة، إذ هذه الجملة جواب الشرط في إن، جواب الشرط في قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم. إنك إذا لمن الظالمين، اللام
2: للتوكيد يا أستاذنا،
1: وهي في خبر إن، من الظالمين
0: جار ومجرور،
1: وهو خبر إن متعلق بمحذوف، وانتهى إعراب ما أردنا إعرابه من هذه الآية، وهي آخر جمل هذه الآية،
2: وانتهى وقتنا كذلك أيضا لهذا اليوم يا أستاذنا.
1: إذن نلتقي من الغد بإذن الله لنقف وقفات حول معاني هذه الآية وما تضمنته من لطائف بلاغية وفصاحية
2: بإذن الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء.
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم

بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضل

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر

هذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.

الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبه

أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون

ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع

قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

ويحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً.

نعمتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً

الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك

0: الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني، ومشهدنا في سورة الحجر. يقول الله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أيها الإخوة الكرام، الملائكة عليها السلام تطمئن سيدنا إبراهيم عليه السلام وتقول له لا توجل، ثم يظهر له أنهم ملائكة من خلال قولهم إنا نبشرك بغلام عليم. سيدنا إبراهيم عليه السلام يتعجب من هذه البشارة، ويؤكد ذلك في قوله تبارك وتعالى:

0: المقنوط من رحمة الله ما هو إلا شأن الضالين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أيها الإخوة، على منهج القرآن في القصة القرآنية في زرع القيم والعقيدة يكون نفي سيدنا إبراهيم لليأس عن نفسه بهذا الاستفهام الإنكاري ثم وصف الواقع في القنوط بالضلال. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إذن لماذا وصف هذا القانط بالضال؟ يقول الإمام الرازي في تفسيره: وصف بالضلال لأمور، أحدها أن يجهل كونه تعالى قادرا عليه، وثانيها أن يجهل كونه تعالى عالما باحتياج ذلك العبد إليه، وثالثها أن يجهل كونه تعالى منزها عن البخل والحاجة والجهل. فكل هذه الأمور سبب للضلال. فلهذا المعنى قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولعل سائلا يسأل: ما القنوط؟ وهل القنوط هو اليأس المذكور في قوله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون؟ جمع من المفسرين يجعلون القنوط واليأس بمعنى واحد، ولا أريد هنا الخوض في هذه المعاني، فإن هذا البرنامج ليس لهذه الأمور والنظر فيها وعرض الأقوال فيها، وإنما نحن هنا نعتني بالدروس والعبر من المشهد، ولكن لا بأس أن نأتي لمعنى القنوط، وإلا كيف نفهم النص القرآني إذا كنا لا نفهم الكلمة القرآنية في معناها؟ هنا ورد مصطلح القنوط في هذا المشهد مرتين، قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه. إذن لابد أن نقف على معنى القنوط، وأيضا لا أريد هنا أن يعني ندخل في التعريفات اللغوية والاصطلاحية ونطيل في الموضوع، وإنما نقف على المعنى الواضح الذي من خلاله نفهم معنى القنوط. هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، لأن وقتنا لهذا اليوم قد انتهى، فنلتقي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة غدا بعون الله تعالى. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة مباركة للقارئ غالب بن سعيد الشيادي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، رقابة في كل زوايا الحياة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم الذي هدى للحمد وأبانا سبيل الرشد. يدرك الواعون أنه من مقتضى العقل السليم أن كل فعل لا يستغني عن ضوابطه، وكل سلطة هي بحاجة إلى رقابة، وكل منظومة لا يحرسها وازع داخلي تظل معرضة للانحراف. ومن هنا كانت التقوى أرقى صور الرقابة، فهي تنتقل بالإنسان من مراقبة القوانين الخارجية إلى استحضار نظر ربه الرقيب تعالى في سره وعلنه. وحينما يتقرر أن الوسائل تتبع مقاصدها، وأن الحكم على التصرف إنما يكون باعتبار آثاره ومآلاته، فإن التقوى لا ينبغي أن تحصر في عباداتنا الظاهرة، إنما هي تمتد إلى كل مجال تتعلق به المسؤولية، وتشمل البيت والسوق والمال والأعمال والعلاقات والكلمات والقرارات والمنشورات وما يكتب ويبث وما يخفى عن الأعين. والتقوى إن ترسخت تجعل غياب الرقيب الخارجي ليس بذي أثر، لأن العلة الباعثة على الاستقامة قائمة في أعماق قلب الإنسان، وهي به تؤسس لرقابة لا تتعطل في خلواته، ولا تتبدل بتبدل مناصبه، ولا تتلون بتغير مصالحه. إن استقرار هذه الرقابة في النفس تجعل الإنسان أعظم قدرة على وزن أفعاله قبل إقدامه عليها، ناظرا في عواقبها قبل سلوك سبيلها، مميزا بحسه الرقابي بين ما عليه فعله وما ينبغي عليه تركه، متجاوزا بتقواه ونزاهته الامتناع عن المحظورات إلى بناء الراسخ من الملكات التي تعزز التحكم في الاختيار واتخاذ القرار. إن المجتمعات مع حاجتها الملحة إلى إرساء الأنظمة العادلة والمواثيق المحكمة، هي بحاجة أولا إلى إنسان يحمل هذه الأنظمة والمواثيق في ضميره. فحينما تجتمع التقوى ورقابة القانون استقام ظاهره وباطنه، وتجلى الإحسان ثمرة طيبة لاستشعاره أن الله لا تخفى عليه خافية. تألق بالسعي حرا نجيبا، نزيها ويخشى الشهيد الرقيب، بسربال تقواه أنى تولى، تضوع منه الميادين طيبا. فهيا بنا لله ربنا، فبنوره يتبين السبيل، وهو نعم الوكيل.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت الآن خاشعين إلى آيات مباركة يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم

المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يوم

إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا.

0: أرسله عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتحلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب

0: سوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا

0: ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم.
2: كنا وإياكم مع تلاوة مباركة كريمة تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وحييكم ونوافي حضراتكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يوجه خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحصن العامر بصلالة بإعداد خطة طويلة المدى لتعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي، على أن يبدأ العمل بتنفيذها بداية العام المقبل. جلالته وعزه الله يشيد بالإنجازات التي تحققت في القطاع الصحي، ويبارك وأيده الله مقترح تأسيس تجمعات صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة. جلالته أبقاه الله يشيد بالأجهزة العسكرية والأمنية والجهات المدنية وما تبذله من جهود وإجراءات في سبيل حماية البلاد، وبجهود الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة ذات الأداء المرتفع والوحدات المدنية التي رفعت جودة عملية التخطيط والتنسيق والمتابعة لديها. جلالته وعزه الله يوجه بإجراء تقييم شامل للاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية والأدوار التي تقوم بها وتكامل عملها مع أعمال المحافظين، ويؤكد وأيده الله على ضرورة المشاركة الفاعلة لفئات المجتمع وحسن الاختيار في الانتخابات. مجلس الوزراء يقر استحداث البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، بحيث يتم إطلاقه بداية العام القادم كبرنامج وطني تمكيني للإسهام في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فترأس اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحصن العامر بصلالة. وقد استهل جلالته وعزه الله الاجتماع بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالثناء على كل ما أنعم به من آلاء، والشكر له على ما حبى به وطننا الكريم من طمأنينة وأمان، سائلا إياه جل وعلا أن يحفظ بلادنا العزيزة ومواطنيها والمقيمين فيها، وأن يكلأهم بعنايته، وأن يسبغ عليهم بركاته ورحماته، وأن يوفق الجميع في مساعيهم الخيرة، وأن يكلل كافة الجهود بالتيسير لتحقيق النجاحات والطموحات. ثم تفضل جلالته وأبقاه الله باستعراض الأوضاع المحلية، ففي ضوء الإيجاز الذي استمع إليه المجلس بشأن النتائج الأولية المتوقعة لميزانية عام 2026، أكد المجلس على أهمية تعزيز السياسات المالية ورفع قدرته على التكيف مع المستجدات والتقلبات الخارجية، بما يضمن عدم تأثر الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد بأي متغيرات أو تطورات غير مأمولة لا سمح الله، وبما يدعم استدامة الاستقرار الاقتصادي والمالي. وفي إطار حرص مجلس الوزراء على تعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي، وجه جلالته بإعداد خطة طويلة المدى لتعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي تشمل عدة مسارات بالاستفادة من المواد الخام المحلية وزيادة الإنتاج المحلي واستغلال موقع سلطنة عمان وموانئها وبنيتها الأساسية المتطورة والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع العديد من الدول، على أن يبدأ العمل بتنفيذ هذه الخطة مع بداية العام المقبل 2027. وعلى ضوء الاهتمام الذي يليه جلالته وأيده الله بالقطاع الصحي، اطلع المجلس على تقرير حول أهم المشاريع الصحية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية والمشاريع المخطط الانتهاء منها في الفترة القادمة، بما يعزز المنظومة الصحية بشكل عام، بالإضافة إلى أهم مشاريع قطاع الصناعات الطبية القائمة والمشاريع قيد التنفيذ. وبعد أن أشاد جلالته وعزه الله بالإنجازات التي تحققت في هذا القطاع، وجه شكره لكافة العاملين في القطاع الصحي على ما يبذلونه من جهود مخلصة وعطاء متواصل وإسهام فاعل في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، كما بارك جلالته مقترح تأسيس تجمعات صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة بهدف تعزيز الأمن الدوائي الوطني وتوطين الصناعات الدوائية والطبية الحيوية.
وبناء على ما أظهرته نتائج تقييم أداء المؤسسات الحكومية للنصف الأول من عام 2026 الصادرة من وحدة قياس أداء المؤسسات الحكومية ونتائج تقييم تقارير المتابعة السنوية المقدمة من الجهات الحكومية من تحسن في مستوى الأداء يعكس استمرار التطور الإيجابي في تحقيق المستهدفات وتعزيز فعالية الأداء، أشاد جلالته وعزه الله بجهود الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة ذات الأداء المرتفع والوحدات المدنية التي رفعت جودة عملية التخطيط والتنسيق والمتابعة لديها، وذلك بهدف تحقيق أهدافها والارتقاء بمستوى أدائها. وبعد أن استمع المجلس إلى إيجاز حول أداء وتقييم عدد من البرامج الوطنية وإشادته بما حققته من نتائج أسهمت في تطوير عدد من القطاعات وحرصا على تعزيز التكامل المؤسسي وتحفيز بيئة الأعمال وتنافسيتها، أقر المجلس استحداث البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار بحيث يتم إطلاقه بداية العام القادم 2027 كبرنامج وطني تمكيني للإسهام في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ومتابعة تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين خلال المرحلة المقبلة. وحول الاستعدادات لانتخابات الفترة الرابعة للمجالس البلدية التي ستتم في شهر ديسمبر والتي تطلع بدور محوري في أعمال التنمية المحلية ومتابعة المشاريع الخدمية في المحافظات ورفع التوصيات والمقترحات، وجه جلالته عزه الله بإجراء تقييم شامل للاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية والأدوار التي تقوم بها وتكامل عملها مع أعمال المحافظين، كما أكد أيده الله على ضرورة المشاركة الفاعلة لفئات المجتمع وحسن الاختيار في الانتخابات لما له من أهمية في رفض المجلس بالكفاءات التي يعول على خبراتها الارتقاء بأعمال المجالس البلدية في المرحلة المقبلة. وفي إطار استعراض ما شهده موسم خريف ظفار هذا العام من إقبال واسع من الزائرين وهو ما عكس مكانة المحافظة كوجهة سياحية متميزة والصدى الإيجابي في التفاعل المجتمعي مع مستوى التنظيم، أعرب جلالته عن ارتياحه للجهود والأدوار التي تقوم بها محافظة ظفار والجهات المعنية في النهوض بالتنمية الاقتصادية في المحافظة، مؤكدا أبقاه الله على ضرورة مواكبة الحركة السياحية المتزايدة والاستمرار في تعزيز وتطوير الخدمات واحتياجات السياح بشكل متكامل بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز استدامته. وعلى إثر ما تشهده الأوضاع الإقليمية من تحديات مستمرة، أكد المجلس على موقف سلطنة عمان الثابت المتسم بالحياد البناء واحتواء الصراعات والدعوة إلى تغليب لغة الحوار والحلول السياسية واحترام سيادة كافة الدول وحسن الجوار بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين، مجددا جلالته وأبقاه الله إشادته بالأجهزة العسكرية والأمنية والجهات المدنية وما تبذله من جهود وإجراءات في سبيل حماية البلاد وتأمين استمرارية إمداد السلع وتسهيل إجراءات النقل وحركة العبور للأفراد والشاحنات. وفي ضوء الزيارات السامية الأخيرة إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة وبعد أن استعرض جلالته على المجلس نتائج تلك الزيارات التي تكللت ولله الحمد بالنجاح والتي هدفت إلى تطوير العلاقات الثنائية مع تلك الدول وتعزيز التواصل بين الشعوب وتسهيل مسارات التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري، وجه أيده الله الجهات

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، أعرب جلالة السلطان خلالهما عن خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الطيبة، سائلا الله تعالى أن يديم على المملكة الشقيقة الخير والازدهار والاستقرار. بدأت اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أعمال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة بمشاركة قادة دول وحكومات وممثلين عن الدول الأعضاء، حيث تصدرت ملفات الحروب والأزمة في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا إلى جانب تداعيات التغير المناخي ومخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن العالمي. وفي كلمته الافتتاحية حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن القوة العسكرية وحدها لا تكفي لضمان السلام، داعيا إلى خفض التصعيد عبر الحلول السياسية والدبلوماسية. استهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالملف الإيراني، حيث قال إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران بعد إجراء انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس الأمريكي في نوفمبر القادم. قال مسؤول إيراني كبير إن بلاده قد تعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة خلال أيام إذا رفعت الولايات المتحدة حصارها، واصفا اجتماعات الأمم المتحدة بأنها فرصة لاستئناف الدبلوماسية. وأضاف أن الوفد الإيراني في نيويورك يملك صلاحيات كاملة لإحياء المفاوضات، فيما أكدت واشنطن استعدادها للتحدث مع طهران إذا أسفرت المحادثات عن نتائج إيجابية. وفي سياق متصل، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية للانسحاب منها، منتقدا أدائها وملاحقاتها بحق أمريكيين. وقال ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن واشنطن لن تسمح بإخضاع أفراد قوتها العسكرية لما وصفه بمحاكمات صورية. بدأت فرنسا بالتنسيق مع الولايات المتحدة صياغة مشروع قرار في مجلس الأمن لإنشاء بعثة دولية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وقال دبلوماسيون إن المشروع سيركز على حماية الممر الملاحي وتأمين إمدادات الطاقة، وأعربت باريس عن أملها في تعميم مشروع القرار قريبا. قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن تصاعد القتال في اليمن قد يؤدي إلى نزوح نحو 100,000 شخص إضافي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وأوضحت أن أكثر من 130,000 شخص نزحوا بالفعل هذا الشهر، فيما فر أكثر من 3,000 شخص. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يوجه خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحصن العامر بصلالة بإعداد خطة طويلة المدى لتعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي، على أن يبدأ العمل بتنفيذها بداية العام المقبل. جلالته أعزه الله يشيد بالإنجازات التي تحققت في القطاع الصحي، ويبارك أيده الله مقترح تأسيس تجمعات صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة. جلالته أبقاه الله يشيد بالأجهزة العسكرية والأمنية والجهات المدنية وما تبذله من جهود وإجراءات في سبيل حماية البلاد، وبجهود الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة ذات الأداء المرتفع والوحدات المدنية التي رفعت جودة عملية التخطيط والتنسيق والمتابعة لديها. جلالته أعزه الله يوجه بإجراء تقييم شامل للاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية والأدوار التي تقوم بها وتكامل عملها مع أعمال المحافظين، ويؤكد أيده الله على ضرورة المشاركة الفاعلة لفئات المجتمع وحسن الاختيار في الانتخابات. مجلس الوزراء يقر استحداث البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، بحيث يتم إطلاقه بداية العام القادم كبرنامج وطني تمكيني للإسهام في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال.
كان معكم في التحرير يونس بن سعيد القنوبي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بني

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل

الأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتي

من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره.

سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن

آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا

وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض

وكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق

حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ويزكيهم

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: العروة الوثقى.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. حديث هذه الحلقة عن تعليم الأبناء احترام الكبير. من القيم التي ينبغي تعليمها الأبناء قيمة الاحترام والتقدير للآخرين، وخاصة كبار السن، فاحترام الآخرين فيه أجر عظيم، والاحترام ينمي الشخصية، وبذلك يبادلونهم الاحترام والمحبة، ويكسب الأبناء مكانة خاصة في المجتمع. والآباء يفتخرون بأبنائهم ويسعدون عندما يرون أنهم يتعاملون مع الكبار باحترام. والاحترام يبعد الأبناء عن خطر العداوة والمقاطعة، وهو من حسن الخلق. صاحب الأخلاق الحسنة يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، كما ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. وصاحب الخلق الحسن له قصر في أعلى الجنة، كما ورد في الحديث. وتبنى العلاقات الإنسانية على الاحترام. حينما تضعف قوى الإنسان ويكبر، ربما يستثقله من حوله، لكن الله سبحانه وتعالى عوضه بمكانة كبيرة، وجعل إكرامه تبجيلا لله وتعظيما. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: وقولوا للناس حسنا. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. ليس منا أي ليس على هدينا وطريقتنا. اعتبر الإسلام كبير السن خير الناس، خير الناس بحسن عمله. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، من خير الناس؟ فقال: من طال عمره وحسن عمله. والكبير خير الناس، لأنه كلما طال عمره وحسن عمله يغتنم من الطاعة الموجبة للسعادة الأبدية. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد الحرام، أتى أبو بكر رضي الله عنه بأبيه يقوده، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه، ثم مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره، ثم قال: أسلم فأسلم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر كبار السن. فمع أبي قحافة قال لأبي بكر رضي الله عنهما معاتبا له أن ششم الصغير الحضور مقدرا كبر سنه: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ وخرج إلى مخرمة. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى مخرمة مقدرا كبر سنه كذلك، ومبادرا له بما جاء من أجله. ويتضمن الاحترام المعاملة بالحسنى والكلام الطيب واللين والتعاون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يكتمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن المهم أن نشرح لأبنائنا أهمية الاحترام وكيفية احترام الآخرين، حيث نعلمهم احترام الرأي الآخر والمذاهب والأديان. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. والكلام مع العلماء وكبار السن ليس كالكلام مع غيرهم، مع لزوم وجوب احترام الجميع وتقديرهم والتأدب معهم، وأن يبتعد الإنسان عن الكلام الذي يسيء ويجرح ولا يعود بخير ويورث الوحشة في النفوس. ومن حقوق الكبير في الإسلام حسن المعاملة وحسن الخطاب بطيب الكلام وسديد المقال والتودد إليه. وفي الحديث معه من إجلال الله، فإكرام الكبير والإحسان إليه من إجلال الله عز وجل. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله أي تبجيله وتعظيمه إكرام ذي الشيبة المسلم، أي تعظيم الشيخ الكبير في الإسلام بتوقيره في المجالس والرفق به والشفقة عليه ونحو ذلك، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. ومن إجلال الكبير إحسان خطابه، فنناديه بأحب اسم وألطف خطاب وأجمل عبارة، ونعلم الأبناء حينما ينادون كبار السن ينادون يا عمي يا خالة، بدلا من قول الشايب والعجوز بل يقول يا عم. عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال: سمعت أبا أمامة بن سهل يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه، فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. قال العيني: وهذا من باب التوقير والإكرام لأنس، لأنه ليس عمه على الحقيقة، فقد كانوا ينادون من يكبرهم يا عم، وليس بأعمام لهم على الحقيقة، فما أجمله من نداء وأدب. ومن حقوق الكبير في الإسلام إفشاء السلام، فعلى الوالدين تربية الأبناء على إفشاء السلام، فهو من أسباب نشر المحبة بين الناس. لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. والكبير له حق التوقير والاحترام والإجلال والتقديم على غيره من الناس لشيبته في الإسلام وتقدم سنه وضعفه. ومن الاحترام أن نبدأه بالسلام إذا لقيناه احتراما وتقديرا له، ولا ننتظر منه المبادرة والمبادئة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. ومن حقوق الكبير تقديمه في كلام المجالس وتقديمه في الطعام والشراب والدخول والخروج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. وعلى الوالدين تعليم الأبناء الإصغاء والاستماع لمن يتكلم معهم خاصة كبار السن، وعدم المقاطعة أو التملل أو التأفف من كلامهم أو الاعتراض عليه، والحديث معهم بنبرة منخفضة تدل على الاحترام. وعلينا تنبيه الأبناء تجنب السخرية من الكبار أو الكلام بصوت عال أو نبرة انفعالية مع أي شخص أكبر منهم، بل عليهم أن يتكلموا بنبرة هادئة وصوت منخفض وطريقة لطيفة احتراما لوجودهم وتأدبا معهم، والقيام بالتصرفات التي توضح احترام وجود شخص كبير في المكان، مثل نهوض الأبناء عن الكراسي عند مجيء شخص كبير، وعدم الصراخ أو الغضب أمام الكبار، والتبسم في وجوههم، واستخدام عبارات مهذبة أثناء مخاطبة الكبار، كاستخدام عبارة مثل: لو سمحت، من فضلك، بعد إذنك يا عم، شكرا لك، تقديم المساعدة لهم، كحمل أغراض معهم، تلبية احتياجاتهم، مساعدتهم في التنظيف في الترتيب، تنفيذ طلباتهم بلطف وأدب دون اعتراض أو تجاهل. وينبغي تربية الأبناء على تجنب ذم الآخرين والشتم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. احترام حفظ للعمل الصالح. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. لم يحافظ على أعماله بسبب سوء الخلق، لكن لو كان فيه صفة الاحترام وأداء الحقوق فإنه سيحافظ على أعماله. لذلك علينا أيها الأحبة أن نربي أبناءنا على احترام الكبار، نربي أبناءنا على الخلق الحسن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تربيتهم. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يهدي أبناءنا ويوفقهم لكل خير ويبعد عنهم كل شر ويرزقهم الخصال الحميدة والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصة خاشعين إلى تلاوة مباركة للدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.

قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق فاحكم

تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم

0: عند ربكم تختصمون. صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم الدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ الشيخ طلحة ملا حسين ما تيسر من كتاب الله.

صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ طلحة ملا حسين مما تيسر له من آيات الله البينات.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لتمسح
3: بالحنين جبيني. واضحة المسألة تو؟ واضحة. ممكن تأتي السؤال موجود؟
4: نعم شيخ.
3: أتينا به نجيب السؤال.
4: المسافر إذا صلى الظهر ونوى صلاتها أربعا بالخطأ ظن منه أنه مقيم.
3: نعم. ثم تذكع وسلم ركعتين. هل تجزيه الصلاة ولا ما تجزيه؟
4: خلاف.
3: خلاف. الذي اختاره ابن المسبق وابو الحواري وابو الحسن لإعادة ولا عدم لإعادة؟
4: لإعادة.
3: لإعادة لأنه بد من نية العينية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. حضرتم؟
1: نعم.
0: أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اجعل لنا كل صعب سهلا. كان الحديث الحلقة الماضية حول الجمع بين الصلاتين، هكذا؟
1: نعم.
0: هذا الفصل الذي أكملناه الحلقة الماضية فصل في الجمع
2: والإفراد.
0: نعم. الجمع والإفراد. مرت معكم مسائل في الجمع والإفراد. زين. منها الأسباب التي تجعل الجمع بين الصلاتين. الناظم ذكر هناك ثمانية أسباب. وكذلك.
1: نعم.
0: من منكم يذكر الأبيات؟
1: نعم.
3: نعم شيء. نعم.
4: والجمع جائز لأجل المطر، لكن بلا قصر كما في السفر. كذاك إن كان سحاب سترا معرفة الأوقات عمن نظرا. ومستحاضة إذا لم ينقطع عنها ومبطول وبول مندفع. كذلك الرعاف مهما اتصلا والريح إن من دبر تسلسلا. كذاك من كان بأنواع المرض ملتبسا يتعبه إذا نهض.
0: شكرا. سؤالنا يعني في المريض إذا لم يستطع الصلاة إلا بالتكبير، لم يستطع آخر شيء قوله إيش يكبر كم؟ خمس تكبيرات. هل له أن يجمع بين التكبير تكبير الصلاة الظهر والعصر؟
3: نعم شكرا. نعم. ليس له ذلك
0: إذا كان في الحضر ولا مطلقا؟
3: لا، إذا كان في الحضر.
0: إذا كان في الحضر. طيب إذا كان مسافر؟
3: إذا كان مسافرا له ذلك
0: له،
3: وعلة جمعه هي السفر.
0: طيب تذكر الأبيات؟
3: نعم. وليس في الصلاة بالتكبير جمع له، إذ ليس بالعسير إلا إذا كان مريضا في سفر فيجمعا فيه لعلة السفر.
0: طيب إذا كان مسافر، طيب عندما يجمع كيف يجمع بين يكبر خمس تكبير على الجميع ولا خمس تكبير عن كل صلاة؟
3: خمس عن كل صلاة.
0: كبر خمسة كبرات الظهر، ثم كبر خمسة كبرات في
3: العصر.
0: كذا
3: كذاك.
0: شكرا. سؤال: من تكلم بين الصلاتين، عرفتم أن ما يكون هناك فاصل بين الصلاتين ويكون كلام،
1: كذا
0: إذا كان الكلام لا بد منه أو من مصطلح الصلاة. طيب لو تكلم بين الصلاتين هل ينتقض جمعه بذلك أم لا؟ فضل رحمه نقول ده
5: خلاف.
0: الشيخ سالم رحمه الله عليه يرجح أي القولين، النقض ولا عدم النقض؟
5: بعدم النقض.
0: عدم النقض.
5: نعم.
0: من اليمين إلى عدم النقض.
5: نعم.
0: قال والحق مكان.
5: نعم.
0: تلك الأبيات.
5: نعم شيخ. طبعا. قالوا فلا نقض عليه.
0: نفس المسألة بالأول هفرا.
5: والخلف في النقض إذا تكلم بينهما، والحق قول القدماء. قالوا فلا نقض عليه إن نطق، وهم بالاتباع أولى وأحق، قد علموا السنة والكتاب وجمعوا الفنون والأبواب.
0: قالوا والخلف في النقض إذا تكلم بينهما.
5: نعم.
0: بينهما
5: بين الصلاتين.
0: بين الصلاتين في حال الجمع.
5: نعم.
0: في حال الجمع.
5: نعم.
0: نعم. إيش قال الشيخ صالح في هذه المسألة؟
3: نعم شيخ.
5: نعم شيخ.
3: قلت له في رجل تكلم بين الصلاتين كلاما فهما، فقال لا بأس عليه موسى، وهو الصحيح يا سليل عيسى.
0: إذا جمعت جمع تقديم بين المغرب والعشاء، سؤال: هل لك أن تقدم الوتر صليه مع العشاء في وقت المغرب.
4: نعم.
0: ولا الوقت ما يصلى إلا في وقت العشاء إلى الظهر.
4: نعم شيخ. نعم شيخ.
5: نعم شيخ.
0: من ذاك؟ قبل.
2: قيل يقدم الوتر إذا كان الصلاة الوقت في صلاة الأولى.
0: ما فهمي. أنا أسألك سؤال قبل سؤالي.
2: نعم.
0: من أراد أن يجمع بين الصلاتين في وقت المغرب، هل له يقدم الوتر ويصلي في وقت المغرب؟
2: نعم له ذلك.
0: له ذلك. طيب. كم يصلي إذا قدمه؟
2: قيل يصليه ركعة واحدة.
0: نعم. وإذا أخره؟
2: ثلاث ركعات.
0: لو قيل.
2: وقيل كله سواء.
0: كله سواء. وليس لهذا التفصيل من دليل. لكن.
2: نعم.
0: طيب.

0: أي العملين أفضل؟ هل الأفضل للجمع ولا الإفراد للمسافر؟ هذا السؤال واضح؟ سؤال
1: واضح.
2: نعم شيخ.
3: نعم شيخ.
2: الأفضلية
3: سالم عزام.
0: تفضل.
3: إذا كان مجدا في السير يصلي جمعة.
0: جمعة حسنا.
3: وإذا كان مقيما في المكان يصلي إفرادا.
0: إفرادا. إيش قال الشيخ في هذا الموضوع؟
3: نعم
2: شيخ.
3: نعم.
2: والفضل للمقيم في الإفراد والجمع للمجد في الترداد.
0: الترداد. أحسن شكرا. ممكن تأتي صورة مثال مجد؟
3: نعم شيخ.
0: جيب مثال. متى يكون لجمع متى يكون إفراد؟ جيب مثال.
3: إذا كان مثلا إذا كان خارجا من بلاده ولم ينوي الإقامة.
0: في الطريق.
3: نعم.
0: في الطريق.
3: نعم في الطريق.
0: وجيب في الطريق. ما إيش أفضل في حقه؟
3: الجمع.
0: الجمع. فإذا وصل المكان الذي أقام فيه أياما إيش الأفضل في حقه؟
3: الإفراد.
0: طيب أنتم الآن إلي طلبة علم مقيمون إيش الأفضل في حقكم؟
3: الإفراد.
0: الإفراد. وهذا الذي يختاره الشيخ وكذلك شيء؟
3: نعم.
0: فها أنا أقول إن الأفضل إحياء ما عن النبي نقلا فالجمع والإفراد كل يعمل في حده وذلك هو الأفضل يجمع حياة السنة في حال جمع عندما يكون مجدا في السير ما كذا ويفرد عندما يكون مقيما في مكان ما كذا لو مثلا واحد ذهب منكم إلى مكة وأقام بها مثلا 5 أيام هناك مثلا عندما يذهب من هنا حتى يصل المكان يصل المكان هو يصلي
1: يجمع
0: يجمع وعند إقامته هناك
1: يفرد.
0: طيب وعند رجوعه
1: يجمع
0: يجمع من الصلاة. طيب شكرا صدق بارك الله فيك. هنا بعض المسائل أيضا نسألكم عنها مسألة النية نية صلاة السفر. هنا واحد يصلي فريضة الظهر يصلي فريضة الظهر وهو مسافر فنواها 4 نسيان يظن أنه مقيم ناس أنه مسافر فنواها 4 وفي التشهد الأول تذكر أنه مسافر وحمس المواقف السنة
1: واضح
0: ما أعطى لك بيها عرفتم أن الصلاة لا بد لها من نية وكذلك ويقصد بقلبه أداء ذلك الفرض بعينه زين ناويا بأدائه لجميع فرائضه وسنه ملاحظا على ركعاته ما دام مسافر ينوي كم يصلي؟
3: ركعتين
0: ركعتين هذا المسافر نوى يصلي 4 كيف نوى؟ يظن أنه مقيم مع قصد يعني يظن أنه مقيم ثم تبين له في التشهد الأول أنه مسافر هل يسلم الركعتين ولا يستأنف الصلاة من جديد؟ من هل يسلم الركعتين تجزيه تلك الصلاة ولا يسلم الصلاة من جديد ويعيدها من جديد؟ فماذا تقولون؟
2: نعم شيخ.
0: نعم.
2: يعيد.
0: يعيد.
2: نعم.
0: لأن لابد من النية العينية.
2: نعم.
0: النية فإذا سلم وصلى ركعتين صار العمل مخالف للنية.
2: كذلك.
0: لا بد من النية العينية وهذا القول هو الذي اختاره ابن المسبح وابو الحواري وابو الحسن النعي لا بد من النية العينية وبعض العلماء قال لا إعادة عليه لا شيء للناس رفع علامة الخطأ والنسيان وعندما تذكر حول النية وسلم ركعته ما عليه إعادة المسألة فيها خلاف بين العلماء واضح المسألة ولا هو واضح؟ ممكن تأتي السؤال موجود؟
3: نعم شيخ.
0: لا يأتينا به يجيب السؤال.
3: المسافر إذا صلى الظهر ونوى صلاتها 4 بالخطأ. ظن منه أنه مقيم.
0: نعم. ثم تذكر وسلم ركعتين. نعم. هل تجزيه الصلاة ولا ما تجزيه؟
3: خلاف.
0: خلاف. حسن. الذي اختاره ابن المسبح وأبو الحواري وأبو الحسن لإعادة ولا عدم الإعادة؟
3: بالإعادة.
0: لإعادة لأن لابد من النية العينية. زين. وبعضهم اكتفى بتلك النية. لقوله صلى الله عليه وسلم رفع علامة الخطأ والنسيان هذا لم يتعمد أخطأ طيب وبالعكس أيضا فيش منه بالعكس يعني لو كان هو مقيما كونه كثير الأسفار لما قام يصلي طيبة العشاء الأخرى نواها كم؟ ركعتين يظن أنه مساوي.

0: ثم تبين له بعد ذلك. زين، هل يكمل لأربع ركعات، يكمل ركعتين أخيرتين، ولا عليه إعادة الصلاة؟ من لما كان في التشهد تبين له، أو قلنا لما كان بعد الإحرام تبين له أنه إيش؟ أنه مقيم يجب المسافر، هل يصلي أربع معذور بسبب النسيان، أو يعيد الصلاة من جديد؟ ماذا تقولون؟ نعم. المسألة هي أيضا فيها خلاف كالخلمة، المسألة الأولى هي خلاف. العلماء قال يعيد الصلاة لأن لا بد من النية العينية، ما كذاك؟ فإذا لم يعين نوى ركعتين، مع أنه الواجب عليه كم؟ أربع ركعات. فلو أكمل أربعا صار العمل مخالف للنية، والنية مخالفة للعمل. وبعضهم عذره كونه ناسيا لقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. واضح؟ طيب، لو مثل هو قام يصلي فريضة الظهر مسافر ونواها ركعتين، لكنه تلفظ بلسانه أربعة، وعرف أن ركعتين وناوى ركعتين، لكنه زلت لسانه بدل ما يقول ركعتين قال أربعة، هل عليه بس؟
1: نعم شيخ.
0: نعم.
1: ليس عليه.
0: ليس عليه بس، إن اعتبار القلب عرفت سابقا، وعلى أن نية محلها هي محلها
1: القلب.
0: لو تلفظ اللسان بخلاف ما قصده القلب، الاعتبار بما تلفظ به اللسان، ما كذاك؟ طيب، أيضا كما مر معكم بأن المسافر إذا صلى خلف الإمام المقيم يصلي معه أربع ركعات، ما كذاك؟
1: نعم.
0: أقدم معكم هذا؟
1: نعم.
0: ما في إشكال. أيضا هنا مسائل حول هذا الموضوع. المسألة الأولى، إذا جاء المسافر زين ولم يعرف الإمام هل هو مقيم ولا مسافر، كيف ينوي؟
1: نعم.
0: جاء المسافر، واضح المسافر والمغافر؟
1: واضح
0: والمغافر. جاء المسافر ووجد الناس يصلون، هل الإمام مقيم أو مسافر لا يعرفه، كيف يدخل معهم على أي نية؟
1: نعم شيخ. نعم
2: سأل عزال
0: فضل
2: يربط نيته بنية الإمام.
0: بنية الإمام، حسنت. دون تحديد الركعات.
2: نعم.
0: صلاة بصلاة الإمام.
2: نعم.
0: ما كذا؟
2: نعم.
0: دون حد الركعات، ركعتين أو أربع ركعات.
2: نعم.
0: طيب، إذا تبين أن الإمام مقيم، صلي معه أربع ركعات، ما كذا؟
2: نعم.
0: ويتبين أن الإمام مسافر، صلي معه
2: ركعتين.
0: ركعتين. ما كذاك؟
2: نعم.
0: طيب. ماشي إشكال. طيب، الإشكال إذا لم يتبين له. مثلا صلى معه ركعة واحدة، هل الإمام مقيم وهذه الركعة التي صلىها هي الرابعة وعليها أن يقضي كم؟
3: ثلاث ركعات.
0: أو الإمام مسافر وهذه الركعة التي أدركها معه هي الثانية وعليها أن يقضي كم؟
3: ركعة
0: واحدة. أشكل عليه الأمر، كيف يفعل؟
3: نعم
1: شيخ.
3: يقضي واحدة.
0: واحدة، يعني مسافر.
3: نعم.
0: رجال العصر، أنه هو مسافر.
3: نعم.
0: طيب، فإذا تبين أن الإمام مسافر، هل عليه بأس؟
3: لا، ليس عليه.
0: سأله من بعد ذلك، بين أن الإمام مقيم. يعيد الصلاة ولا ما يعيد الصلاة؟
1: يعيد
0: الصلاة. لماذا؟ لأن المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم، وجب عليه أن يصلي معه كم؟
3: أربعة.
0: هل صلى معه كم؟ ركعتين. وكذلك إذا لم يتبين له، يعني هو لما قضى الركعة لم يجد أحدا في المسجد ليسأله، أشكالها يعيد صلاته ولا ما يعيد صلاته؟
1: يعيدها،
0: لأن لا يبني صلاته على إيش؟
1: شك.
0: على شك. واضحة؟ طيب، زين، إذا هو دخل مع الإمام المقيم يظنه مسافرا فنوى كم؟ نوى ركعتين. في التشهد يظن أن التشهد يطلب الإمام يسلم، فإذا الإمام يقوم للركعة الثالثة، حين يتبين له أن الإمام
3: مقيم
0: كيف يفعل؟
3: نعم شيخ.
0: نعم.
4: يعيد الصلاة ويستدرك
0: أحسن. يسلم
4: نعم
0: يسلم الركعتين
4: نعم يسلم الركعتين
0: يسلم الصلاة من جديد مع الإمام
4: نعم
0: يدخل معه في الركعة في
4: الثالثة
0: يسلم معه ما أدرك ويقضي
4: ما فات
0: ويقضي ما فات ما في ذاك
4: نعم
0: طيب زين هنا سؤال آخر يتعلق بهذه المسألة مسألة المسافر مع المقيم إذا استخلف المقيم مسافر إذا استخلف المقيم مسافر هل يكمل بالمأمومين ركعتين على أنه مسافر ولا يكمل بهم أربع صلاة الإمام
3: نعم
1: شيخ
0: هل هو مثل واضح ولا
1: واضح
5: واضح نعم شيخ
0: فضل ما
5: يصلي أربع
0: يصلي أربع
5: نعم
0: لأنه هو لما دخل مع الإمام وجب عليه يصلي معهم كم؟
5: أربع ركعات
0: ويكملها أربع ركعات أليس كذلك؟
5: بلى
0: ولو فزلت عليه بعد الإحرام قضاها كم؟
5: أربع ركعات
0: فحين هنا يكملها أربع ركعات استخلفه الإمام ويكمل بهم أربع ركعات لو أكمل بهم ركعتين
5: صلاته غير صحيح
0: غير صحيح وهي وقعت مع الإمام الخليل رحمة الله عليه يعني يذكر بعض الطلبة الذي حضروا معه في غرفة الصلاة صلاة العشاء الآخر كان يصلي بهم وخلفه مسافرون الطلبة الذين خلفه كلهم مسافرون زين عناه أمر في صلاته فقدم أحد المأمومين المسافرين قدم المسافر وصلى بهم ركعتين لما رجع إليهم الإمام بعد أن توضأ سألهم عما فعل فأخبروا فما أصبتم فصلى بهم صلى بهم مرة ثانية صلىهم معه صلى بهم أربع ركعات واضحة مسألة؟
5: واضحة
0: طيب يعطينا لكم الآن عدة مسائل التي تتعلق بإيش؟ تتعلق بالنية ما في ذلك؟ كم مسألة؟ سبع مسائل لابد من حفظ هذه المسائل زين هنا نختم الفصل هذا بثلاث فوائد نختم هذا الفصل بثلاث فوائد لكن كنا الوقت انتهى ان شاء الله في الحلقه الاتيه نذكر هذه الفوائد الثلاث التي وعدناكم نختم بها هذا الفصل اي فصل هذا
1: الجمع والإفراد
0: إن شاء الله في الحلقة الثالثة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا
5: أمين
0: اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا
5: أمين
0: وجهوات منا وجاثرنا على من ظلمنا
5: أمين
0: على من عادانا
5: أمين
0: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا
5: أمين
0: ولا تسلط علينا من لا يرحم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله، يتلوها القارئ نبهان بن عامر الخزيمي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: جسور التعبير.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك في رضاه سعيكم، له الحمد ما ألقت الشمس خيوط النور لتستيقظ في الأرض بشائر الحياة وينجلي الديجور. ما أعظم نعم الله على الإنسان وما أجلها، ومنها القدرة على التواصل، فقد جعل تعالى من هذه اللغات والأصوات والإشارات جسورا للتعبير عن المشاعر والحاجات والإفصاح عن المتطلبات، وهي وسيلة يتعارف بها الإنسان مع غيره ويتعاون على ما يريد تحقيقه من خير. هي آية من آيات الله تتجلى في اختلاف وسائل التعبير وتنوعها. والنفوس المؤمنة بوعيها الإيماني تستحضر قيمة التواصل بوصفه نعمة من نعم المنعم وسبيلا من سبل الرحمة، على إدراك أن لغة الإشارة مع كونها وسيلة للتخاطب هي كذلك جسر يصل المرء بمن حوله ويمنح فرص الاستماع والتعبير عن الأفكار ومشاركة المجتمع ما وهب من العلوم والمهارات والخبرات. ونحن نجد مراشد هذا الدين الحنيف جاءت مؤكدة كرامة الإنسان، داعية إلى حسن المعاملة، ورافعة لموازين التفاضل من صور الظاهر إلى حقائق التقوى وصالح العمل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويدرك الواعون أنه من تمام هذه القيم أن نجعل من مدارسنا وجامعاتنا ومؤسساتنا ومرافق مجتمعاتنا بيئات أكثر شمولا، آخذين من لغات الإشارة ما يعين على التواصل مع هؤلاء الذين يشاركوننا في هذه الرحاب الطيبة، فلا يتواصلون إلا بلغات الإشارة، مع التأكيد على حقهم في إتاحة فرص التعليم والعمل والمشاركة. ووسيلة التواصل لا تحول بينهم وبين حضورهم وعطائهم والاستفادة منهم وإفادتهم، إنهم جزء أصيل من هذا المجتمع الطيب، ولهم فيه مكانهم ودورهم وأثرهم. فبوركت الجهود المتميزة الساعية إلى تذليل حواجز الصمت لتحول هذه الميادين المعطاءة بلفتتها الإنسانية ونطقها بلغة الأيدي إلى بيئات تعلي قيم العدالة وتمنح حقوق الفهم والمشاركة بإحسان للجميع بلا استثناء، وتفتح آفاق التفاعل أمامهم دون إقصاء. الدين نهج كرامة ووفاء، نور الأنام بحالك الظلماء، أولى الأنام عناية ورعاية، آواهم طرا بلا استثناء، فالحمد لله الذي منح الهدى وأظلنا من فضله بهناء. فهي بنا لله ربنا، فبفضله ترتفع كل صباح رايات النور لتتألق نفوس بسعيها المشكور.
1: روائع القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت الشيخ أحمد عامر.

دثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر.

أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسد

كان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسجد

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ أحمد عامر من آي الذكر الحكيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 33 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وكنا نذكر في ختام لقائنا الماضي كلاما حول كلمة فاحشة واستعمالاتها، إذ إنها استعملت في القرآن الكريم استعمالات متنوعة، وذكرنا كلام صاحب العين وهو كلام يضبط هذه المسألة، فكل شيء يخالف الحق يسمى فاحشة. وقد تقدم أن الحق نقيض الباطل، أو أن الحق ضد الباطل، فهما شيئان لا ثالث لهما، فإما أن يكون الأمر حقا وإما أن يكون باطلا. وقد تقدم ذكر كلام في الحق أيضا، ونقلنا كلام صاحب العين وصاحب الجمهرة وصاحب الإبانة. وبقي أن نذكر في كلمة فاحشة كلام صاحب الإبانة، وكلامه غالبا لا يخرج عن الكلام الذي تقدم ذكره عن صاحب العين وصاحب الجمهرة، والمشرب واحد، فإن المشرب كلام صاحب العين. فقد جاء عند ذكره هذه الكلمة: والعرب تقول الفاحشة كاسمها، والعرب تقول الفاحشة كاسمها، والمعنى أنها شيء تستقبح. والعرب تقول الفاحشة كاسمها، وكل مستقبح من قول أو فعل فحشاء. وقبل ذلك قال: وقولهم رجل فاحش وفحاش، أي فاعل وفعال للفحش. وأفحش الرجل، أي قال قولا فاحشا. وقد فحش علينا، فقد ذكر هذا الفعل ثلاثيا ورباعيا، وتقدم أن صاحب الجمهرة ذكر لغتين، ذكر الثلاثي وذكر الرباعي، وذكر أن أعلى اللغتين وأفصحهما أفحش، أي الرباعي. وقد تقدم أن صاحب العين ما ذكر إلا الرباعي. وكل شيء تجاوز قدره فهو فاحش. والفحشاء اسم للفاحشة، أو الفحشاء اسم الفاحشة. والعرب تقول الفاحشة كاسمها، وكل مستقبح من قول أو فعل فحشاء. فهذا الكلام الذي أردنا ذكره حول هذه الكلمة التي ضبطها الخليل بأن الفاحشة ما يكون على خلاف الحق، أو كما قال صاحب الإبانة: وكل شيء تجاوز قدره فهو فاحش، أي تعدى فيه الإنسان الحدود. وقد قال: وكل مستقبح من قول أو فعل فحشاء. ولذلك استعملت في القرآن الكريم على معاني متنوعة، فأطلقت على الزنا، وأطلقت على عمل قوم لوط، وأطلقت على مطلق الخلاف للحق، كما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فهذه نكرة في سياق النفي الحكمي، وقد تقرر أن النكرة في سياق النفي سواء كان النفي لفظيا أو حكميا تفيد العموم. واستعملت في القرآن الكريم دالة على خروج المرأة من غير إذن زوجها الذي طلقها، على ما جاء في كتاب العين. ففي القرآن الكريم في سورة الطلاق: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. وقد نص صاحب العين ومن بعده المفسرون على أن المراد بالفاحشة في هذا الموضع خروج المرأة من غير إذن زوجها الذي طلقها. ونعود إلى قول الحق تبارك وتعالى في الآية التي بين أيدينا: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. جملة يجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة شرطية، ويجوز أن تكون جملة غير شرطية. فمن من المحتمل أن تكون شرطية، ومن المحتمل أن تكون موصولة. فعلى الأول يكون المعنى أي شخص أو أي إنسان قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وعلى الثاني يكون المعنى والذي قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ونعرب ابتداء هذا الأسلوب على أنه أسلوب شرط، وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. أداة الشرط من، فعل الشرط قتل، جواب الشرط فقد جعلنا لوليه سلطانا. هذا من حيث العموم. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. وجملة فعل الشرط قتل مظلوما، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين. قتل فعل ماض مبني على الفتح، وهو مبني لما لم يسم فاعله، أو مبني للمفعول، وهو الذي يعبر عنه في الدرس النحوي الحديث بالمبني للمجهول، فيأخذ نائب فاعل، ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الشرط من. مظلوما حال منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وصاحب الحال هو نائب الفاعل للفعل قتل. والجملة قتل مظلوما في محل جزم بمن، فإن من أدوات الشرط الجوازم. وجواب الشرط فقد جعلنا لوليه سلطانا، وقد وقع جواب الشرط مصدرا بالفاء، لأن الجواب صدر بقد، وإذا صدر الجواب بقد لزم اقترانه بالفاء أو بالرابط عند الجمهور. والفاء حرف رابط لجواب الشرط مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وكل جملة وقعت جوابا للشرط لا تصلح أن تقع في موضع جملة فعل الشرط، فهي جملة يلزم أن تقترن بالرابط عند من يقول بلزوم الاقتران بالرابط، وهو رأي منسوب إلى الجمهور. قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. جعلنا لوليه سلطانا. جعلنا فعل ماض مبني على السكون، لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين نون جميع الإناث ونون جميع الذكور، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والفعل جعل يجوز أن يكون بمعنى صير، وتقدير الكلام على جهة التقريب للمعنى فقد صيرنا لوليه سلطانا، وعلى هذا يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر، أو أصلهما المبتدأ والخبر، فهو من أخوات ظن. لوليه جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، ولي اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، والجار والمجرور لوليه في محل نصب مفعول به ثان للفعل جعل. وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، فإن المفعول به الثاني لظن وأخواتها من حيث الأصل خبر، ولذلك تنسحب عليه أحكام الخبر سواء كان خبرا حالا أو كان خبرا أصلا، أي كان خبرا من حيث الأصل إلا أنه نسخه شيء من النواسخ، ولذلك يتعلق حرف الجر وهو اللام بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا لوليه أو يكون لوليه، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر سواء كان ذلك الخبر خبرا حالا أو أصلا. سلطانا مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة الفعلية فقد جعلنا لوليه سلطانا في محل جزم، لأن جملة جواب الشرط تحقق فيها الشرطان اللذان تكون بهما جملة جواب الشرط في محل جزم، فأداة الشرط جازمة وجواب الشرط مقترن بالرابط وهو الفاء، ولذلك فهذه الجملة وهي جملة جواب الشرط في هذا الموضع لها محل من الإعراب ومحلها الجزم. وقد تقدم أن من وهو اسم الشرط مبتدأ، والمبتدأ لا بد له من خبر، وسنذكر خبر المبتدأ وهو اسم الشرط من في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم.

عليكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.

الله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه

أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
4: لا تنسى يا داود وأنت كذلك يا سالم أننا مع تلك الآية التي تحمل الرقم 145 من آيات سورة البقرة المباركة، وأن لنا معها وقفات ووقفات، وقد أمضينا بعض الأوقات حيال هذه الآية واستفدنا منها.
6: هل لا ذكرتنا بهذه الآية يا أستاذنا وذكرتنا بها مجددا؟
4: أتلوها بإذن الله تعالى مجددا إعادة وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن

0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية عظيمة توقفنا على مدى معارضة المبطلين للحق الذي هو حق بين من عند الله سبحانه، والصراع بين الحق والباطل صراع قديم ولا يزال إلى يوم القيامة، وذلك لأن الخير يتولد كما قالوا من بطن الشر. فالذي يسمع هذه الآيات ومعارضات أولئك لها والحجج الداحضة يوقن تماما وحق اليقين أن هذا الشرع هو من عند الله، وأنه هو الذي ارتضاه لهذه الأمة التي هي خير الأمم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: لمن يتوجه الخطاب هنا بقوله تبارك وتعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين؟
1: جميل جدا، كنت أترقب هذا السؤال، وهو سؤال وجيه، فكيف يخاطب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الخطاب: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين؟ وهو أبعد ما يكون عن اتباع أهواء أولئك. هذا الخطاب إما أن يكون موجها بالدرجة الأولى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بذلك أمته، فالخطاب إذا كان موجها إليه بهذه الصرامة وبهذه الحجة: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم من قبل الله أن ينحاز إلى باطل أو أن يتبع أهواء المبطلين، فكيف بمن هم من أتباعه؟ فإذا كان هذا الخطاب موجها إلى الرسول، فكيف إذا اتبع أهواءهم بعض أمته؟ طبعا يكون من الهالكين قطعا.
3: أستاذنا،
1: نعم،
3: هل يختلف معنى قوله تعالى ولئن في الجملة عن الجملة السابقة؟ هنا ولئن اتبعت، وهناك ولئن أتيت.
1: جميل، الكل قسم مقترن بشرط وفيه توكيدات كثيرة، لكن الأسلوب هنا فيه توكيد أكثر مما قبله، لأن المؤكدات هنا تقريبا 10 مؤكدات.
2: 10 مؤكدات؟
1: نعم، كما سنوضح ذلك عند وقوفنا حيال مفردات هذه الآية أو هذه الجملة. أما هناك فمؤكدان: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، كما أوضحنا.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المراد بقوله تبارك وتعالى ولئن اتبعت أهواءهم؟
1: أي ولئن ملت أيها المخاطب إلى رغبات هؤلاء واتبعت ما يهوون وما يحبون، إذن إنك إذا لمن الظالمين. والله تعالى عصم نبيه من ذلك، ولكن الخطاب له والخطاب لأمته، أو أنه حذر كل التحذير أن يميل إلى شيء مما يقولون من حججهم الداحضة، وهو عليه صلوات ربي وسلامه لا يميل إلى شيء من ذلك، ولكن التحذير تلو التحذير، كقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من أولياء من دون الله ثم لا تنصرون.
3: وما المراد بالأهواء هنا يا أستاذنا؟
1: جميل جدا، الأهواء جمع هوى.
2: الأهواء جمع هوى؟
1: نعم، وكأنك تسأل عن أصل هذه الكلمة.
2: أجل يا أستاذنا.
1: الأهواء جمع هوى، وأصل الهوى الحب الشديد الذي يحقق الإنسان من ورائه نيل محبوبه ولو كان في ذلك ضرر على الغير، بحيث لا يبالي إذا نال ما يحب حتى ولو كان في ذلك ضرر على الغير، ولذلك كان مذموما إذا لم يكن مصحوبا بحجة قوية وإذا لم يكن مرادا به الحق.
3: وهل يطلق الهوى على الحب والعشق وغير ذلك يا أستاذنا؟
1: نعم نعم، يطلق على العشق وعلى الشيء المعشوق والمحبوب، كما قال الشاعر: هواي مع الركب اليمانين مصعد جنيبا وجثماني بمكة موثق، بدليل قوله بعد ذلك: عجبت لمسراها وأن تخلصت إلي وباب السجن دوني موثق.
2: ولكن يا أستاذنا كثيرا ما تتكرر كلمة الهواء والأهواء في القرآن الكريم، فما المراد بها؟
1: المراد من ذلك العقائد الضالة.
2: العقائد الضالة؟
1: نعم، كقوله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، وقوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، إلى غير ذلك مما تكررت فيه من الآيات هذه الكلمة. فالمقصود بها عقائد الشرك الضالة.
3: وهل يطلق ذلك على العقائد الزائغة للمبتدعين؟
1: نعم نعم، ولذلك أطلق أهل الاعتقاد الصحيح على المبتدعين كلمة أصحاب الأهواء، أي المبتدعين. والمقصود بالأهواء هنا ولئن اتبعت أهواءهم، أي ما يميلون إليه من عقائد باطلة، وما يميلون إليه وما يتصفون به من مكابرة لهذه الشريعة المطهرة.
3: أستاذنا،
1: نعم،
3: انتهى وقتنا لهذه الجولة.
1: إذن لنا وقفة أخيرة إن شاء الله تعالى مع هذه الآية لنستكمل فيها من معان نود بيانها
0: بإذن الله تعالى.
4: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
5: مبارك بن محمد المياحي.
3: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحة

الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب

أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي.